مفيش نوم هو مش بس برنامج، مفيش نوم حالة وسهرة وبيت عيلة حقيقي بنتجمع فيه كل أسبوع. والبرنامج ده يمكن بيثبت إن مهما نقعد مع بعض من وقت ساعة اتنين تلاتة ساعات، بنمد أكتر من تلات ساعات زي النهاردة كده، أنا ما بشبعش منكم، وأتمنى إن أنتوا تكونوا ما بتشبعوش من البرنامج، من مفيش نوم ومن الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وخلاص بقى هنختم حلقتنا دلوقتي، ولكن خلوني أقول شوية رسائل كده قبل نهاية الحلقة. ويا رب يكون الميني تورنيدو بتاع إليسا عجبكم. هو صحيح كان لسه فاضله حوالي 4 5 6 أغاني بس، خلاص عشان الوقت بقى. ألف سلامة على مامتك، ربنا يخليها لك ويكمل شفاها على خير، وحلقة تحفة والأغاني في حتة تانية، وأنت مكسر الدنيا كده كده. دي حنان، بشكرك جدا جدا يا حنان، تسلمي لي على ذوقك. كمان صديقي العزيز جدا والغالي جدا على قلبي، عشرة العمر يعني، شادي ضيف منور الدنيا كلها. شادي مساء الفل والهنا عليك، مبسوط ان انت سامع الحلقه، وميرسي على كلامك الحلو، وميرسي على تشجيعك دايما ليا حبيبي شادي، ضيف منور الدنيا كلها. امي احمد كمان بتقول يعني هي كانت طالبة اغنيه لسه، بس معلش خلاص انا ختمت بقى الميني تورنيدو بتاعها. في كمان الاستاذه فيروز بتقول اولا الف سلامه على مامت حضرتك، ثانيا انت ازاي مش ملاحظ غيابي بقالي شهر؟ حقك عليا، انا اسف، حقك عليا، انا اسف، انا غلطان فعلا. وبتقول ايه كمان، منوره الدنيا كلها، بتقول انا اسمي شروق، امال مين فيروز؟ انت كنت عايزه ميني تورنيدو لفيروز، شروق منوره الدنيا شروق. وانا اسف، مش عارف على ايه، بس انا اسف. يسرين عمران بشكرك جدا على دعواتك الحلوه. ايموس كمان تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو. جرحي حبيبي بشكرك، الله يسلمك، تسلم لي، وانت كمان وحشني جدا جدا، ويا رب تكون الحلقه عجبتك النهارده. هاجر سعيد بتقول حقيقي مش بنشبع منك ولا من حلاوه برامجك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي كمان على كلامك الحلو. يوسف مجدي منور الدنيا كلها، جو مساء الفل عليك، وكان بيقول لي ناقصها بس رامي جمال وتامر عاشور، والله فعلا دي حقيقه، بس معلش يوم الاربعاء بقى، يوم ايه، عفوا يوم الثلاث، يوم الثلاث بقى في ساعتين جامدين في الفرع الثاني، تعال لي نولع الدنيا. ام روجي كمان يا رب تكون دايما كل الاغاني كده عجباكي. مدام امل من اسكندريه، ربنا يخليكي، بتقول الاغاني حلوه وإليسا في منتهى الروعه، ورجعتنا الايام حلوه وجميله ما تتعوضش، مشكورك جدا جدا. مسائك فل والحلقه جامده جموده جامده جموده جديده دي. وسميره سعيد وإليسا في حته ثانيه، ويارا ومسك بيسلموا عليك كتير، وبشكرك على الحلقه الحلوه قوي دي. هدى يوسف، مين كمان عايزين ميني تورنيدو الانغام وفضل شاكر. انا جنة وانا وماما بنحب نسمعك وسهرانين. يا جنة انتي ومامتك منورين وعلى راسي والله من فوق، ومعلش هعوضها لكم ان شاء الله باذن الله المره اللي جايه، انتوا منوريني دايما. كمان عندي عادل محمد حبيب، ربنا يكرمك يا رب. واللي بصراحه ظلمتك وقلت اخر ساعه اغاني، ما اعرفش ان انت قاعد في المحل لغايه الساعه 3، والله فاتحين اهو لغايه دلوقتي، والله لسه فاتحين لغايه دلوقتي. حسام ينفع نمد الثلاثة ونص؟ هو يعني هو كل حاجة تنفع في الدنيا، هند حمدي هي اللي بعد، بس انا بقول كفاية كده، انا مش لازم تزهقوا مني، دي لو ما كنتوا زهقتوا يعني. منور الدنيا كلها، تسلم اختياراتك الرائعة، والف سلامة على مامتك، وربنا يمسح على ايدها بالشفاء، ويا جورج وصوف حلف القمر، ويا ريت تقعد معانا اكتر من كده. دي مين؟ ده مين اللي بعت رقم اخره 920؟ ميرفت، ربنا يخليك يا ميرفت، بشكرك جدا جدا والله يسلمك. ومعلش انا عارف ان لسه برضو يعني قعدنا 3 ساعات اهو النهارده ما عملناش حاجه غير ميني تورنيدو، وبرضو الوقت طبعا بيعدي، واكيد لسه بتطلبوا حاجات اكتر واكتر. يا ريت نعمل ميني تورنيدو لشيرين من الاغاني القديمه. حاضر ان شاء الله هنبقى نعمل كده المره اللي جايه. دي كارما هي اللي بعتها، ولسه عايز اقول لكم في رسائل. مي عصام طبعا بشكرك جدا، حسين بشكرك، احمد حسين حبيبي منور الدنيا، اسلم لي على ذوقك وكلامك الحلو، وكل الناس اللي لسه بتبعت لغايه دلوقتي والرسائل اللي حتى ما لحقتش ان انا اقراها، انا عايز اشكرهم واحد واحد. النهارده كان عندنا مين في الميني تورنيدو اللي كان موجود معانا على مدار 3 ساعات؟ بالترتيب كان عندنا محمد فؤاد، عامر منيب، علاء عبد الخالق، محمد حمائي، مصطفى قمر، رامي صبري، سميره سعيد، عمرو دياب، وإليسا. يا رب يكون كل حاجه عملناها النهارده تكون عجبتكم، وعايز اشكر جدا جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بشكركم، كنت معاكم حسام عصام، وهنتقابل ان شاء الله يوم الاحد في ساعتين جامدين من الساعه 5 لغايه الساعه 7 كل يوم من الاحد للاربع. وانا بس عايز اقول لكم من دلوقتي ان يوم الجمعه اللي جايه مش هكون موجود معاكم في مفيش نوم، معلش انا بقول لكم من بدري اهو عشان ما حدش يقول لي قعدنا وسهرنا واستنيناك وشربت شاي وشربت قهوه وبتاع. الجمعه الجايه للاسف الشديد معلش غصب عني عنده ظروف كده مش هقدر اكون موجود،
ولكن ان شاء الله احنا موجودين مع بعض يوم الاحد عادي خالص في ساعتين جامدين. بشكركم وان شاء الله دايما كده نتقابل على خير، وانتوا دايما منورين الدنيا، منورين الراديو 90 90، منورين مفيش نوم وساعتين جامدين، منورين حياتي، منورين قلبي بكلامكم الحلو. ميرسي على كل كلمه حلوه، ميرسي على تشجيعكم دايما من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ونفضل دايما متجمعين وقريبين لبعض، وعمرنا ما نكون متفرقين. ان شاء الله دايما نتقابل وحلقات جديده ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الهيئة العامة للاستعلامات أكدت متابعتها للتغطيات الإعلامية الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط وتواصلها المستمر مع المراسلين ووسائل الإعلام الدولية، وذلك لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة استنادا للبيانات الرسمية. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات هذا الحادث، مشيرة إلى رصدها نشر بعض وسائل الأعلام الأجنبية لمعلومات غير دقيقة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل النقل ووكالات الأنباء إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية في تناول تطورات الحادث. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال. وشدد وزير الخارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي هناك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. فرنسا رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون ولا سيما مصر وقطر وتركيا والتي أسهمت في تحقيق هذا التقدم. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنى التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمية. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران عملية عسكرية وليست حربا. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية أسفرت عن إلحاق دمار هائل بقدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك قوات بحرية فعالة، كما تم القضاء على قدراتها الخاصة بإطلاق الطائرات المسيرة. اقتصاديا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تم تعريف محاسبة جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير، فيما تراوحت نسبة التغيير بباقي الشرائح بمتوسط 12%. ورياضيا، مصر توجت بلقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش للمرة 13 في تاريخها بعد الفوز على ماليزيا 2-0. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الهيئة العامة للاستعلامات أكدت متابعتها للتغطيات الإعلامية الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط وتواصلها المستمر مع المراسلين ووسائل الأعلام الدولية، وذلك لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة استنادا للبيانات الرسمية. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات هذا الحادث، مشيرة إلى رصدها نشر بعض وسائل الأعلام الأجنبية لمعلومات غير دقيقة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية في تناول تطورات الحادث. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال. وشدد وزير الخارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي هناك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. فرنسا رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، ولا سيما مصر وقطر وتركيا والتي أسهمت في تحقيق هذا التقدم. فلسطيني استشهد وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قامت بإعادة توجيه مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين، هذا بالإضافة إلى تفتيش سفينتين أخريتين، وذلك لضمان الامتثال الكامل مع الحصار الأمريكي المفروض على إيران. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن استيائه من الوضع الصعب الذي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة، ما يثير قلق كييف. اقتصاديا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أقرت تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية. وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير، فيما تراوحت نسبة التغيير في باقي الشرائح بمتوسط 12%. رياضيا، النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني قدم أداء مميزا في مباراة فريقه الودية أمام برمنغهام سيتي الإنجليزية، ونجح في تسجيل ثنائية الفريق الكتالوني. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس أوغندا يوري موسيفيني على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل، وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشيدا بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل. الهيئة العامة للاستعلامات أكدت متابعتها للتغطيات الإعلامية الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط وتواصلها المستمر مع المراسلين ووسائل الأعلام الدولية لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة استنادا للبيانات الرسمية. هذا وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى رصدها نشر بعض وسائل الأعلام الأجنبية لمعلومات غير دقيقة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل النقل ووكالات الأنباء إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية في تناول تطورات الحادث. فلسطيني استشهد وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن استيائه من الوضع الصعب الذي تواجهه القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة، ما يثير قلق كييف. اقتصاديا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أقرت تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير، فيما تراوحت نسبة التغيير في باقي الشرائح بمتوسط 12%. رياضيا، النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني قدم أداء مميزا في مباراة فريقه الودية أمام برمنغهام سيتي الإنجليزية، ونجح في تسجيل ثنائية الفريق الكتالوني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس أوغندا يوري موسيفيني على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل، وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشيدا بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل. الهيئة العامة للاستعلامات أكدت متابعتها للتغطيات الإعلامية الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط وتواصلها المستمر مع المراسلين ووسائل الأعلام الدولية، وذلك لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة استنادا للبيانات الرسمية. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى رصدها نشر بعض وسائل الأعلام الأجنبية لمعلومات غير دقيقة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية في تناول تطورات الحادث. فلسطيني استشهد وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حادث انهيار عقار بمدينة زفت في محافظة الغربية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات. ووجهت وزيرة التضامن بصرف المساعدات لأسر الضحايا. اقتصاديا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أقرت تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى في المنازل دون تغيير، فيما تراوحت نسبة التغيير في باقي الشرائح بمتوسط 12%. رياضيا، النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني قدم أداء مميزا في مباراة فريقه الودية أمام برمنغهام سيتي الإنجليزية، ونجح في تسجيل ثنائية الفريق الكتالونية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.

0: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحيل الله الله يا مها، الله عليك، على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة كام؟ من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح، وامبارح بدعتوا، كنتوا شاطرين قوي قوي قوي قوي قوي في إجابة الفوازير. وامبارح نسيت آخر الحلقة إن أنا أديكوا كلكوا، لما قعدت اقرا المسجات اقرا ونسيت اديكوا.
1: ويستاهل سقفه كبيره.
0: نسيت اديكوا سقفه كبيره قوي قوي قوي قوي عشان امبارح تستاهلوا بصراحه، كنتوا مركزين جدا معايا وكنتوا شاطرين جدا جدا جدا جدا. يا رب ان شاء الله تكونوا قضيتوا يوم جميل امبارح و عملت كل اللي نفسكوا فيه وزقطت وعملت كل حاجة كل حاجة كل حاجة، والناس اللي بتبلبط والناس اللي مسافرة والناس اللي موجودة في القاهرة كل يكون مبسوط ومستمتع بالأجازة. والناس الجميلة اللي نجحت، أنا قلت لكم امبارح، أنا فاكرة أن في أم امبارح بعتت لي، مش فاكرة كان اسمها إيه، أنا أسفة والله، قالت لي ان ابنها نجح وجاب مجموعه حلوه قوي، وقعدت هيوصلها بس لا انا عايزاها تتصل، مش تتصل يعني، او تتصل 2-18-10-8-66 والاسم اس 199 وخاصيه الواتساب 0-10-490-90-4. استحملوني يا جماعه والنبي، والله العظيم استحملوني، معلش ما تزعلوش مني، بس يعني انا بنسى الاسامي، انا بنسى، انا اسفه. الام الجميله اللي بعتت لي امبارح عشان ابنها نجح في الثانويه العامه، كل الناس الحلوه اللي نجحت ابعتوا لي حتى نماركو، وانا هتصل بيكم ونقعد بقى ايه نهيص ونشوف ايه الشطاره وايه الحلاوه وايه الدرجات وايه اللي ممكن نكون يعني كنا نفسنا نجيب فيه درجه احسن، وناويين تعملوا ايه، نتكلم كده مع بعض ونشوف شطارتكم دي هنعمل فيها ايه. النهارده يوم السبت وكده بنقعد نفكر مع بعض ايه مع السوبر هيروز الابطال حبايبي، ايه ممكن موضوع كده توبيك ينغبش كده يخربش كده جوه دماغنا ويخلينا نفكر شويه ونشوف ايه اللي ممكن نعمله جديد يطور في شخصيتنا. فالنهارده قلت بقى أشوف لو هتخترعوا حاجة تغير العالم، حاجة اختراع يغير العالم هتعملوا ايه؟ قولولي، يعني احنا اصلا بنخترع ليه؟ يعني احنا اصلا لو هنخترع حاجة بنخترعها ليه؟ وايه حاجة حد انت تعرف في اختراعات او قريت عن حد اخترع حاجة والاختراع ده عجبك؟ واي اختراع بيبتدي كده ايه بفكره بسيطه قوي ممكن ما تتخيلش ان يطلع منها هذا الشيء العظيم ويسمى اختراع. فعايزه كده ايه تقعد كده تفكر كده شويه وتركز مع نفسك وتشوف لو انت هتخترع حاجه تغير بيها العالم، او تغير حاجه مضايقاك في المدرسه، او تغير حاجه مضايقاك في البيت، او يسيدي مش مضايقاك يعني حاجه عندك في البيت عايز تحسنها فتخترع، هتخترع ايه وازاي وتعمل ايه؟ كلمني كده على 2-18-10-8-66 والاس ام اس 199 وخاصيه الواتساب اللي ايه ان شاء الله النهارده الحق ما اعملش زي امبارح هقراها على طول والله. الهام صباح الورد، ابعتي لي يلا فويس نوت جميله صباحي علينا وصباح الورد عليكم كلكم 0-10-490-94 دي خاصيه الواتساب. تعالوا نسمع شارموفيز، انت جميله عشان انت جميله وانت جميل وكلنا جمال، يلا بينا انت جميله، ونرجع تاني لعبه حدوته على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. و لو فكرت في يوم ان انت تخترع حاجة تغير العالم او تغير حاجة مضايقاك ايا كان، فين عندكم؟ في البيت، في العمارة بتاعتكم اللي انت ساكن فيها، في النادي، في المدرسة، في الدايرة بتاعتك، يعني ايا كان فين المكان اللي مثلا في حاجة مضايقاك او في حاجة انت شايف ان هي ممكن نحسن منها شوية ونغير فيها ونزود عليها او نخترع حاجة.

0: خلي ماشي. انا مش عارفة يا جماعة انا شكلي ايه. صباح الورد وصباح احمد ابراهيم، صباح الفل، صباح الخير والفل عليك يا مها، صباح الهنا يا احمد يا ابراهيم، وصباح السعادة عليك وعلى كل حبايبك يا رب. طيب صباح الفل يا مها، اول مرة اكلم البرنامج، انا مودة، صوتك فيه طاقة ايجابية يا مودة. استنوا بقى، مودة يعني هتقول الكلام الحلو ده ونسكت احنا كده ولا ايه؟
1: ويستاهل سقفة كبيرة.
0: الله، بصوا بقى مودة اختراع بتاعها ده، والله يعني بعد اذنك يا مودة الاختراع ده تعمليه. انا لو هخترع اي حاجة هخترع حاجة توقف النت عشان الناس ترجع تكلم بعضها وش الوش، نشوف بعض، نشوف بعض يا جماعة. فمودة هتخترع حاجة نوقف النت، يعني نوقف النت كده ايه نص اليوم اللي هو كم ساعة، وبعدين نوقفه خالص ومفيش مفيش نت تاني يا جماعة. مع الف سلامة، انتوا النت عندكم بيشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، بقيت اليوم والله لو عملتوا ايه مفيش نت. مودة انا موافقة، انا اشتريت، يلا بينا ننفذ لو سمحت ننفذ. طيب صباح الخير يا مها، صباح الورد وصباح السعادة، رقم اخره 10099. صباح الهنا وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة عليك يا رب. انا هخترع بصوا هيخترعي مش قادرة والله العظيم، والنبي ابعت لي انا اول واحدة الاختراع بتاعك ده، هيخترع مرارة تستحمل. وهعمل ايه ده؟ مش عارفة ايه الكرة بيمط، مش عارفة يعني. خلقنا نوسع ماشي، بس المرارة دي حلو يعني، المرارة اللي تستحمل دي يا ريت انا موافقاك جدا جدا جدا جدا. طيب لو هتخترع حاجة تبسطنا كده كلنا وتفرق في المجتمع وفي الدنيا كلها وفي حياتك قبل حياتنا، هتخترع ايه؟ تعالوا بقى نسمع حاجة كده سريعا وبعدين نرجع للمسجز الجميلة بتاعتكم على خاصية الواتساب اللي هي 010-499-4، او كلموني على 218-10-866 وقول لي هتخترع ايه، هتخترع ايه؟ يلا بينا، بوسي ومحمود العسيلي، كلكو فلة، كلكو فلة وياسمينة وورد وشوكولاتات وكل حاجة حلوة، يلا بينا كلكو فلة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين مع بعض لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. ولو هتخترع حاجة تغير العالم أو تغير حاجة مضايقاك أيا كان، فين؟ في البيت، في النادي، في الشارع، في المدرسة بتاعتك، في أي حتة، أي حاجة بتضايقك أو أي حاجة شايف أن أنت ممكن تحسن منها، هتخترع إيه؟ طيب محمد، محمود عبد الحميد بيقول هخترع مودة، شوية حب على شوية وصال، هخترع قلوب طيبة تحس بغيرها وخيرها لنفسها ولغيرها. الله عليك يا محمود، حوار راقي لأجمل مودة من القلب. احنا فعلا يعني مفتقدين الوصال، ان احنا نتواصل مع بعض، ده احنا مفتقدينه جدا جدا جدا. طيب تعالوا ما نسمع المسج الجميلة دي. ثانية واحدة، تعالي يا مسج.
2: يا صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها يا قمر. انا مش عايزة اخترع حاجة جديدة، انا عايزة الاخلاقيات الجميلة اللي تربينا عليها وتعودنا عليها تعود من تاني. يعني الجار يسلم على جاره بأدب، لو في اي مشكلة بينهم يحلوها بهدوء، والنبي وصى على 7 جار. عايزة سلوكيات الشوارع ترجع تاني، كل واحد يحترم المرور، كل واحد ما يرميش قذرات في الشارع، كل واحد يتكلم مع جاره مع اي حد بادب، يحلوا المشاكل بادب. هل هذا صعب؟ ما افتكرش صعب، انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. ايه رايك يا مها؟ يلا نعمل دعوه لعوده الاخلاق الجميله. ايه رايك يا مها؟ ويلا باي
1: يا حبيبتي إلهام، والله العظيم لولو صباح الفل وصباح الهنا عليكي وعلى كل حبايبك. أنا موافقة جدا جدا جدا جدا. للأسف إحنا دلوقتي زي ما أنت بتقولي ما بقيناش نعرف جيراننا، مش إن إحنا في كلام بيننا أو حد زعلان أو الأطباق اللي رايحة جاية زي ما أمة الله كانت بتقول لنا مبارح، ولو عملنا طبخة لازم كل واحد لازم الجار يدي الجاره، ونسأل على بعض كل يوم، نفرح لفرح بعض، ولادنا نجحوا وتلاقيه أكن نفس البيت، بنحتفل بالنجاح فرحانين زي بعض. لو بعد الشر في أي زعل، أي حد تعبان، تلاقي كل اللي هو ما تعلوش صوتكو، جارنا اللي قدامنا تعبان، اوعى تعلو صوت التلفزيون، دول عندهم حالة وفاة، ما نفتحش التلفزيون. الأخلاقيات اللي انت بتتكلمي عليها يا رب نخترع ايه ترجع يا رب يا رب يا رب. في طبعا احنا مش هنعمم، وانا مش بعمم، وعارفة ان الهام كمان مش بتعمم، بس احنا مفتقدين قوي قوي قوي الحلاوة بتاعة زمان، والناس الحلوة اللي بتسأل على بعضها وبتاخد بخاطر بعضها وتطبطب على بعض وياخدوا بالهم، يعني كده ايه، نبقى جمال كل حاجة في البيت وفي الشارع وفي كل حتة. يعني معلش يا لولو. طيب خلونا ايه بقى يا مها، كل الناس الحلوة مين؟ طيب تعالوا نشوف مين اللي بعت لنا. طيب صباح الخير يا مها. لافين، ازيك يا لافين؟ انا لسه فاتحه الراديو، فممكن تقولي لي بتتكلمي على ايه النهارده؟ النهارده يا لافين بنقول لو هتخترعي حاجه، انا اسفه، لو هتخترعي حاجه تغير العالم هتخترعي ايه؟ او هتخترعي حاجه تغير حاجه مضايقاكي في البيت عندك او في المدرسه او في النادي او في الشارع، او يعني حاجه كده، فكره كده جايه لك جامده قوي وحاسه انه هيبقى اختراع تحفه، ممكن يبقى ايه؟ فكري كده. عملت زي ما احنا اتفقنا 3 ساعات بس في اليوم، بس كان في يوم 3 ساعات ونص واللي بعده 2 ونص. هي بتكلمني يا جماعه على موضوع ان احنا زي ما اتفقنا مع بعض انه صيف 2026 ولادنا يسيبوا التليفون على قد ما يقدروا او يسيبوه 3 شهور بتوع الاجازه. لافين وعدتني ان هي هتمسك التليفون ساعتين لثلاث ساعات بس في اليوم، وهي ملتزمة. يعني هي بتقول ان في يوم هي مسكته ثلاث ساعات ونص، اليوم اللي بعده مسكته ساعتين ونص، فتستاهل ايه بقى؟
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: تعالي بقى نسمع عبد الحليم حافظ الناجح يرفع ايده عشان كل الناس الناجحة وكل الناس الشاطرة قوي. الف مليون مبروك لكل حبايبي اللي نجحوا وجابوا كل الارقام الجميلة اللي انا قاعدة اسمع عليها، وكل الامهات الجمال فخورين بيكوا جدا وقاعدين يبعتولنا ارقام ومجاميع حلوة قوي قوي قوي. الف مليون مبروك. يلا الناجح يرفع ايده ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: اختار راديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والاختراع هتخترع ايه لو جات لك الفرصة، او من غير ما تجي لك الفرصة انت فكرت وعايز تخترع حاجة تغير العالم، وتغير العالم طبعا لحاجة احسن. وكل الافكار او كل الناس الحلوة اللي بعتت واتكلمت وقالت حاجات جميلة لحد دلوقتي كلها حاجات اخلاقيات والمبادئ، و يعني ان احنا نبقى كويسين مع بعض، والجيران وازاي اخلاقياتنا في الشارع، وحاجات كلها جميلة قوي بسيطة. ومش اختراع دي، مش اختراع والله، سهلة يا جماعة سهلة، بس احنا ليه بعدنا شويتين تلاتة عن الحاجات الحلوة دي؟ يا محمد يا هاني،
2: يا صباح الأنوار على أحلى مذيعة في أحلى إذاعة راديو 90 90.
1: صباح الجمال والصباح الهنا والسعادة عليك يا محمد، أخبارك إيه؟
2: أنا تمام والله الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب دايما. قولي بقى هتخترع يا محمد.
2: وهي هي اختراعات كتير صراحة.
1: ماشي.
2: اختراعات ليها علاقة بالأخلاقيات، لأن دي يعني كده يعني.
1: أيوة.
2: وحاجات تانية ليها علاقة بحياتنا البيتية والمنزلية.
1: زي إيه بقى؟
2: والله بالنسبة للحاجات الأخلاقية، إن إحنا يبقى معانا ناس سلكة، ناس قلوبها بتحس يعني بتعرف إن هي تحس ببعضي،
1: ما بالضبط،
2: وناس تحترم بعض، يعني ما يكونش الحوار متعلق بالمصالح أكتر.
1: أيوة صح. ها.
2: أما بالنسبة بقى للحياة بقى المنزلية والحياة بتاعتنا، فأنا حاليا بقت عندي مشكلة كبيرة، وهي مشكلة النسيان. ماشي
1: ماشي.
2: لدرجة إن أنا
1: أنت قلت لي أنت عندك 16 سنة يا محمد.
2: ما هو
1: دي يا جماعة أنتوا عارفين الموضوع، والله العظيم أنا أسفة إن أنا بقطعك يا محمد، بس موضوع النسيان ده إحنا بنعرفه في الكبر، يعني الناس اللي يعني عجزوا شوية ابتدوا إيه ينسوا، يعني ده مقبول. احنا ابتدينا في الجيل الجميل، الابطال السوبر هيروز اللي انا بتكلم معاهم، ينسوا ازاي؟ عارف انت بتنسى ليه محمد؟
2: ايوه.
1: انت بتنسى ليه؟ انت بتقعد على الموبايل قد ايه في اليوم؟
2: وهي يعني
1: ايوه
2: هو حاليا بايظ يعني.
1: طب الحمد لله. انا اسف اني بقول الحمد لله، بس والله العظيم ربنا بيحبك.
2: ما هو انا بجد يعني ما بعرفش اتسلق الا بيه بعد ما احفظ قران او كده.
1: طب ربنا يا رب يبارك لك.
2: يعني بحاول ان انا اتسلق بيه اكتر عشان
1: ماشي، بس ما هو والله اللي بينسينا، انت زود القران النسيان بقى يروح.
2: ما هو نعمل ايه بقى يعني، هو قدر وقدر.
1: معلش معلش، ربنا يا رب يسعدك يا محمد. طب النسيان ده هتعمل ايه في موضوع النسيان؟ قولي بسرعه.
2: وهي احنا ممكن نخترع جهاز صغير.
1: ايوه.
2: يكون متوصل بالهاتف مثلا، الهاتف ده هو اللي بيبقى مع الناس في كل مكان وفي كل زمان.
1: صح
2: ماشي.
1: اه.
2: والجهاز ده مثلا يكون متعلق في اي شنطة او اي حاجة انا متوقع ان انا بنساه في كل مكان. ويكون متوصل بالتليفون، بحيث انه ليل ونهار يعرض لي موقع الحاجة دي فين، عشان عشان لو انا نسيتها اعرف ان انا
1: تعرف تجيبها. ماشي. أيوة. ماشي. الله عليك الله عليك وعلى اختراعاتك يا محمد يا هاني. يا رب يا محمد
2: يعني
1: تعمل
2: اختراع بسيط والله.
1: والله يا رب ان شاء الله تعمل كل اللي نفسك فيه وزياده، ربنا يرزقك كل حاجه حلوه يا محمد. نورتني. صباح الهنا وصباح الجمال عليك وعلى كل حبايبك. مع الف سلام. مع السلامه. تعالوا ما نسمع بقى روبي عسل يا ناس، عشان الناس اللي عسل قوي. وهرجع والله هقول بسرعه قبل ما امشي النهارده كل المسجز اللي جايه على خاصيه الواتساب اللي هي كام يا مها؟ قولي لنا بسرعه. 010. والله العظيم انا لازم اروح انام. طيب 010 4909 4. كم؟ 010 4909 4. ورقم التليفون 218 10 68. عسل يا ناس، عسل عسل ومسكر وكل حاجة. ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه بنشوف مع الأبطال الحلوين السوبر هيروز. لو هتخترعوا معلش يعني أنا هخترع حاجة تديني كده باور الصبح عشان أبقى شاطرة قوي وجامدة قوي، وعارفين وعارفين كده تسمعوني عشان صوتي اللي بيقطع ده مينفعش كده. ما احنا قلنا لازم نفطر ولازم نبقى جامدين. طيب تعالوا بقى، عايزة اسمعكوا الاختراع الجميل اللي لافين قالته دلوقتي. استنى.
2: صباح الخير عليك يا مهدي، انا لافين زي ما قلتلك، وانا ممكن اخترع حاجتين. اول حاجة ممكن اخترع مكان يكون كامل للأعمال اليدوية، علشان أنا بحب قوي الأعمال اليدوية. ممكن اخترع المكان ده ويكون فيه كل حاجة ممكن تساعدنا نعمل الأعمال اليدوية وننبسط. وممكن كمان اخترع وتاني حاجة ممكن اخترعها، ممكن اخترع يعني جهاز يكون بيعرفني وانا بعمله ده، هل الحاجه دي عاديه، هل ان انا مثلا مسكت الموبايل كتير النهارده، هل الحاجه دي يعني كويسه ولا لا. يا مها صح، انا نسيت اقولك انا بحبك قوي قوي قوي، وبكون عايز اسمعك يوم الجمعه بس بكون مشغوله قوي في الوقت ده، بس بجد بحبك قوي قوي، واول لما الاقي نفسي فاضيه في يوم الجمعه اكيد هسمعك. بحبك قوي قوي قوي قوي.
1: لا انا بحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لافين انت هتيجي معايا امتى؟ لا انت لازم تنوريني في الاستوديو، اختراعاتك حلوه قوي وكلامك وانا مبسوطه جدا، لان انت كل اسبوع بتتابعي معايا وبتقولي لي انت عملتي ايه في موضوع التليفون وسبتيه كام ساعه، وازاي انت ملتزمه، وازاي مامي بتساعدك، وانا يعني لو عندي حاجه اكتر من السقفه الكبيره
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ايه حلاوتك دي يا لافين؟ لا انت لازم تنوريني في الاستوديو، عشان الشطارة دي لازم كل الناس تستفيد منها، كل الابطال الحلوين اللي بيسمعونا. احمد ابراهيم، انا لو هخترع جهاز يعرفنا اللي بيتكلموا، ماشي اللي بيتكلموا علينا من ورانا كلام مش كويس، نعرف الشخص الكويس من الشخص الوحش. ماشي ماشي، بس يعني لافين انا مبسوطة قوي من اختراعاتك قوي. صباح الخير يا استاذة مها، اول حاجة عايزين نعملها لولادنا نرجع لعب زمان، لعبة اسمها الاولى. طبعا يا نار ابيض، نرسم كده المربعات ونقعد ننط اللي بنرسمها على الارض، صح نلعبها كلنا. وفي لعبة تانية اسمها ايه، حتة جبنة، دي لعبة تانية اسمها ثبت. ماشي ثبت، عارفاها برضو، كل الاطفال كلها بتلعب مع بعضها، الصغير والكبير. احمد تونة، ونسيت بقى التليفون. ماشي ونسيب التليفون، ابو النبي احمد زيتون نسيب التليفون خالص يا جماعه. ماشي صباح الخير يا استاذه، صوتك كل طاقه يا حبايبي والله العظيم، ده انا كده نايمانه. يعني المره ان شاء الله الاسبوع الجاي ابقى واكله كويس وتبقى طاقه بجد، والواحد يبدا يومه بصوتك الحلو اللي شبه فنانة. الله يا حبيبتي كريمه الشريف اللي كانت عامله دور استر في فيلم اخر ايه لا يا جماعه والله العظيم انا بقى لا كده صحصحت.
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: بصوا يعني هو المسج توجع شويه بس انا هقراها. لو هخترع ضمير، لان ما بقاش فيه عند ناس كتير ضمير للاسف. صباحك فل يمنى، يا يمنى صباحك فل وهنا وسعاده وكل حاجه حلوه، وربنا يا رب يحلي ايامك وعمرك ويرزقك كل الحاجات الجميله. ايه ده ايه الحاجات، ايه المسجات؟ صباح الخير يا استاذه مها، لو على الاختراع نفسي اعمل اختراع يخلي ابني يحيى يسمع الكلام ويبطل عند. لا ده مش محتاج اختراع. اسمك ايه؟ سيزر. سيزر مش محتاج اختراع ده والله، يعني ده بالراحة كده وبالهداوة، ونتناقش ونتكلم معاه كتير ونشوف هو بيعند ليه، ايه اللي بيخليه يعند، وقولي الاسبوع الجاي لو سمحت. طيب محمد، ايه ده؟ ماشي، رسالة طويلة اخدتي. ماشي لافين الاختراع طبعا، والسلم والتعبان. اسمع الكلام يا يحيى. ماشي انا يعني انا مش لاحقه، انت ما شاء الله بعت 20 مسج، انا مش عارفه، ما حدش بقى بيشوف جاره دلوقتي غير بالكيو ار. اه والله العظيم للاسف للاسف. طيب لعبوا حدوت على هوا راديو 99، كنت معاكم مع مصطفى. اليوم جري بسرعه، وكالعاده الحلقه الجميله معاكم دايما بتجري بسرعه بسرعه بسرعه. ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11، ضيوف جداد وقصص جديده وكلام جديد واختراعات جديده وتوبكس جديده نتكلم فيها مع ولادنا الحلوين الابطال، ونفكر مع بعض ايه نحلي وقتنا وحياتنا وسط الموبايل اللي بقى مضايقنا ده، نعمل ايه وازاي. لافين انا هستناكي تكلميني عشان لازم تيجي معايا الاستوديو، لازم. بحبكم قوي قوي قوي قوي، يا رب ان شاء الله تقضوا يوم سعيد وكل وقتكم يبقى حلو زيكم. بحبكم وان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي. محمد حمائي، ادرينالين، مع السلامه. باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر تهيب بوسائل الأعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. وأكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس أوغندا يوري موسيفيني على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل، وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة. فلسطيني استشهد وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قامت بإعادة توجيه مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين، وذلك لضمان الامتثال الكامل مع الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حادث انهيار عقار بمدينة زفت في محافظة الغربية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات. هذا ووجهت وزيرة التضامن بصرف المساعدات لأسر الضحايا. اقتصاديا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أقرت تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية. هذا وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير، فيما تراوحت نسبة التغيير في باقي الشرائح بمتوسط 12%. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب تشيلسي أمام توتنهام في 1 ظهرا ويواجه مانشستر سيتي انتر ميلان في 2:30 ظهرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ضمن المباريات الودية اليوم، يلعب تشيلسي أمام توتنهام في 1 ظهرا، ويواجه مانشستر سيتي انتر ميلان في 2:30 ظهرا. بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في 4 عصرا، ويواجه ريال مدريد فيورنتينا في 7 مساء. النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني قدم أداء مميزا في مباراة فريقه الودية أمام برمنغهام سيتي الإنجليزي، ونجح في تسجيل ثنائية الفريق الكتالونية. الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة برشلونة الإسباني وديا في 19 من أغسطس الجاري. منتخب ناشئات كرة اليد يواجه فيجي اليوم في بطولة العالم برومانيا. مصر تتوج ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للمرة 9 بعد الفوز على الولايات المتحدة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. وأكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس أوغندا يوري موسيفيني على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل، وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لسيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي. موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعده. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. عمدة كييف أعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية خلال الليلة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أضرارا قد لحقت 18 مبنى سكنيا ومدرسة ومنشآت تحتية خلال الهجوم. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي استعرض رؤية الوزارة لتنمية السياحة خلال سلسلة من اللقاءات المهمة التي جمعته بعدد من كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات في السوق الأمريكية. يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مدينة سان فرانسيسكو لافتتاح معرض كنوز الفراعنة في ثاني محطاته الدولية بعد العاصمة الإيطالية روما. رياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب تشيلسي أمام توتنهام في 1 ظهرا ويواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان في 2:30 ظهرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.

0: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90-90. كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. كل مرة بيكون عندنا موضوع مختلف ليه علاقة بريادة الأعمال. الحقيقة أنه يعني إحنا طول الوقت بنقول أن لازم كل أم تبقى مهتمة جدا جدا بولادها، وتحديدا الأطفال أو السن الأصغر، يعني لأنه مهم أنها تعرفهم، تقرب منهم أكتر، تعرف احتياجاتهم، تعرف مستواهم في كل حاجة. هو ده المستوى المناسب لسنهم ولا مثلا في تأخر في حاجات معينة؟ عشان كده احنا النهاردة هنتكلم مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور ولاء نصر الغيطاني عن مشروعها Discover 20، المنصة اللي قررت انها تقدمها لكل الامهات علشان يقضوا وقت افضل مع اولادهم ويكتشفوهم ويكتشفوا شخصياتهم وجوانب بقى كتيرة، ولو في اي مشاكل او اي تأخر يكون ليها حلول، لان طبعا احنا عارفين ان كل مشكلة وليها حل، بس المهم ان احنا نكتشفها. عشان كده دكتور ولاء هي دكتورة اطفال، واكيد اكيد من كتر ما بتشوف اطفال وامهات فحبت انها تبقى رائدة اعمال كمان وتقدم فكرة Discover 20 اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، وهنعرف ايه اللي خلاها يعني تقرر تعمل الويب سايت او المنصة دي، وازاي المنصة دي بتفيد الامهات والاطفال وتخليهم كده يقضوا رحلة مع بعض، رحلة لمدة 20 دقيقة، ولكن 20 دقيقة مهمة، 20 دقيقة هتكتشف فيها الام حاجات كتيرة جدا جدا عن الطفل. فالنهاردة هنتكلم مع دكتور ولاء عن Discover 20 وعن رحلتها كطبيبة اطفال، وازاي قررت بقى انها تدخل في ريادة الأعمال وتقدم مشروع Discover 20 اللي بيفيد الأطفال والأمهات. تفاصيل كتيرة هنعرفها، وفرصة بقى كمان ان احنا يعني في أجازة الصيف، فعايزين كده كل اللي بيسمعونا يدخلوا على Discover 20 ويكتشفوا ولادهم، سواء كان سنهم صغير أو كانوا أكبر شوية. مهم جدا جدا ان كل أم تبقى عارفة كتير عن شخصية ابنها أو بنتها. هنتكلم النهاردة عن Discover 20 مع دكتور ولاء نصر، ولكن بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني نبدأ كلامنا في يلا بينا.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: رواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة دكتور ولاء نصر الغيطاني مؤسسة ديسكفر 20. بنتكلم معاها عن المنصة اللي من خلالها تقدر الأمهات إنها تكتشف جوانب كتيرة جدا في شخصية أطفالهم. وبنعرف رحلة دكتور ولاء بقى من طب من إنها دكتورة أطفال لاهتمامها بريادة الأعمال وإزاي قررت إنه يكون عندها مشروعها الخاص وشركتها الناشئة. مساء الفل يا دكتور ولاء، منوراني ومبسوطة جدا بوجودك النهاردة معنا في يلا بينا.
2: مساء النور حبيبتي،
1: اهلا بيكي. اخبار الجو حر طبعا جدا اليومين دول.
2: النهارده
1: حر قوي. لا بس ان شاء الله بوجودك معانا ان شاء الله تبقى حلقه جميله. خلينا نبدا معاكي يا دكتور ولاء، واحكي لنا كده عنك بقى، ايه اللي يخلي دكتوره اطفال تقرر انه انا مش بس هبقى يعني بشتغل الشغل طبعا اللي هو انك تكشفي على الاطفال وتتابعيهم وكده في العياده، ولكن تروحي كمان لرياده الاعمال وتقرري انه لا تعملي حاجه تفيد اكبر عدد ممكن من الامهات والاطفال؟
2: بس أنا أولاً أنا استشاري أطفال وحديث ولادة، اشتغلت في الحضانات واشتغلت في العيادات مع الأطفال يمكن أكتر من 15 سنة.
1: عايزك تعلي صوتك كده.
2: اشتغلت يمكن أكتر من 15 سنة. بعد كده بقى يعني الدنيا حوالينا اتغيرت، فبقى في AI وبقى في حاجات كتير بيعملوها كمشاريع هيلث كير للأطفال وللأمهات. فدرست في الاول AI، فقعدت درست بروجرامينج بقى وبايثون و...
1: معقوله درستي لغات برمجه وذكاء اصطناعي؟
2: يعني حوالي 3 سنين بدرس.
1: اوكي.
2: وبعدين
1: غريبه برضه يعني في العادي الدكاتره ما بيبقاش عندهم وقت.
2: لا ما انت يعني لما بتوصلي مرحله معينه ماجستير ودكتوراه فيعني ما فيش حاجه بقى تدرسيها تاني اكتر من كده. فبدات بقى
1: لازم يكون في اهتمامات جديده، مجالات جديده.
2: انا دايما بجوم مع الترند، فكان ساعتها الترند ان الناس تفهم بروجرامينج وتدمج ما بين حاجتين، يعني بقت الناس بره بقى مش هنا اللي هو انت دكتور وايه، دكتور
1: ولازم دكتور وحاجه تانية،
2: دكتور وام بي اي ولا دكتور مثلا وبروجرامينج ولا دكتور مثلا وداتا اناليسز. فما بقاش اللي هو انت دكتور بس دي بقت كفايه، لا بقى لازم يعني تفهم
1: في حاجات تانية للتطور يعني
2: بالظبط عشان تقدر تندمج مع الناس التانيين اللي هم بيخشوا المستشفيات يعملوا مشاريع جواها.
1: تمام.
2: فدرست الاي اي، قعدت حوالي 3 سنين واشتغلت مع مشاريع ذكاء صناعي كتير جدا، وبعدين بقى قررت ان انا ادمج ما بين الطب والذكاء الصناعي، احطهم الاثنين مع بعض في حاجه واحده. فكان عشان اعمل كده كان لازم ادرس رياده اعمال
1: كمان عشان ايوه.
2: يعني ابقى فاهمه انا بعمل ايه وازاي ادرس بقى
1: يعني بقى الجزء الخاص بالبيزنس، وانك يعني تلاقي حلول مبتكره لحاجه او تحدي بالزبط. او كده. فمن هنا درست رياده اعمال. طب قولي لي دراسه رياده الاعمال فرقت معاكي ازاي بقى؟
2: فرقت في المايند سيت اللي هو في طريقه التفكير. يعني انا في العياده انا بفكر از دكتور ان انا عايزه اساعد الام اساعد الطفل بغض النظر عن اي وجهات نظر تانية.
1: تمام.
2: انت بتبقي في السايد بتاع الام وبتاع الطفل، فبتبقي فاهمه احتياجاتهم وفاهمه ايه المشاكل اللي بيواجهوها وايه الحاجات اللي هم محتاجينها في حياتهم والحاجات دي اللي ما بيلاقوهاش بيروحوا فين. لما بتدرسي ريادة أعمال بتاخدي بقى حاجة احنا بنسميها هيليكوبتر فيو، فبتشوفي الجاب فين من برة مش من جوة. بتشوفي السوق بقى، الماركت نفسه السوق فيه ايه، طب هي بتلاقي اللي هي عايزاه ده في السوق ولا ما بتلاقيهوش، فكده في ماركت جاب يعني الحاجة اللي هي عايزاه
1: في السوق فلازم تكمل يعني
2: بالظبط. فلما بتاخدي بقى الهيليكوبتر فيو ده لا الدنيا بقى بتبقى واضحة اكتر،
1: غير لما تبقي من فوق يعني
2: بالظبط كده بالظبط كده، غير لما بتبقي جوة القصة مع الأم.
1: تمام.
2: فعمل يعني رياده الاعمال عملت لي زي مايند شيفت، دماغي اتغيرت بقت في الاتجاه التاني اللي هو انا محتاجه اساعد الدكاتره بالامهات
1: يعني الاثنين بقى
2: الاثنين بقى ما انا خلاص يعني طلعت من الحته ديت عشان اقدر اشوف مين محتاج ايه.
1: تمام.
2: ساعتها انا اصلا يعني ديسكفر 20 ده جزء من شغلي في العياده اساسا، ان انا بساعد الامهات يكتشفوا بقى التطور بتاع اطفالهم ويكتشفوا مهارات اطفالهم، هم الاطفال دولت عندهم مهارات في ايه. فالجزء اللي انا كنت بعمله في العياده عملته في الاول تشات بوت، لان انا كنت بدرس ذكاء صناعي، فقلت خلاص نعمله تشات بوت. بدات ابعته للامهات عندي في العياده، في اللي جربوه، في اللي خافوا منه، وفي لسه الدنيا يعني الناس مش متجرأة قوي على ذكاء صناعي في وقتها. فقلت خلاص بدل ما هو تشات بوت والناس تخاف تتكلم معاه، احنا هنخليه ويب سايت موجود عليه كل احتياجات الام.
1: حلو قوي،
2: بحيث انها يعني الحاجه اللي تناسب ابنها هتلاقيها موجوده فيه بسهوله. بالظبط كده.
1: بس حلو، انا مبسوطه انك يعني قلتي لي على نقطه مهمه، وهي انك اصلا كنت بتعملي ده في العياده، فدي حاجه جميله برضو ان احنا نلاقي دكتور اطفال مهتم بجانب تاني، جانب ليه علاقه بالتطوير وكده، مش بس بالجزء العضوي يعني او الامراض او كده.
2: بالظبط، ما انت الام بتجيلي في اوقات بيجوا فيها الطفل تعبان فبنكتب الدواء، لكن في اوقات بقى بتيجي في الاستشاره، فانا في الاستشاره كده في عندي تشيك اب على بقيه الحاجات.
1: تمام.
2: المهارات بتاعته عامله ايه،
1: الكلام، السمع، الحاجات دي كلها.
2: بالظبط، بيتكلم ولا لا، ماشي في ميعاده ولا لا، مهاراته نفسها عامله ايه. والسؤال دايما اللي بساله لكم كل ام، ابنك بيقعد على الموبايل كام ساعه في اليوم؟ فنبتدي بقى الكلام ياخدنا،
1: الكلام ياخد كل الحاجات الثانيه للاجتماعيات بقى والحاجات الثانيه.
2: فتبتدي تشتكي، لا ده ما بيسيبش الموبايل، ده لما باخد منه الموبايل بيتخانق، لا ده عصبي ده. فبدل ما كنت احولهم لدكاتره نفسيين، لان هي بتقول لي انا ابني مش عيان يعني، ده هو بس ماسك في الموبايل، الموضوع انت كبرتي الموضوع ليه؟
1: مش حاجه يعني،
2: ده الموضوع عادي جدا. فبقيت احاول الاقي لهم حلول بسيطه بدل الموبايل.
1: حلوه قوي.
2: بس الحلول دي مش لكل طفل زي التاني
1: اكيد.
2: ليه؟ لان في طفل متاخر في الكلام فمحتاج حلول او انشطه يعملها مع الام تحسن الكلام.
1: أكيد.
2: في طفل تاني الحركه بتاعته مش قد كده، فمحتاج
1: انشطه للحركه.
2: بالظبط. فبدات يعني اصنف حتى الحاجات اللي موجوده عندي في العياده، اللي هو انت ابنك عنده مشكله في ايه، فتعالي بقى انت
1: ممكن تعملي
2: كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. لان الاطفال دولت في واقفين في النص،

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يلا بينا على الراديو 90 90، بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن منصة ديسكفر 20 اللي بتسهل على الأمهات انه يكتشفوا جوانب كتيرة في شخصية أطفالهم. ومعانا النهاردة ضيفتنا اللي منورانا دكتور ولاء نصر، مؤسسة ديسكفر 20، وطبعا بتكلمنا عن المنصة وعن رحلتها كطبيبة أطفال وازاي قررت انها تروح لريادة الأعمال وتقدم لنا ديسكفر 20. احكي لي بقى يا دكتور ولاء، اول ما خلاص خدتي الخطوه انه هت

0: الفكرة من العيادة لكل أمهات مصر بقى؟ يعني عملت إيه؟
1: بصي يعني كريادة أعمال كان أول حاجة بنفكر فيها إن احنا نشوف مين المنافسين بتوعنا أو
0: يعني بيعملوا حاجة شبه
1: الموديل ده معمول زي وفين ومعمول إزاي. بصراحة عنا دورنا كتير قوي، لا ما فيش الشكل ده بالظبط. وحتى مثلا في أشهر حاجات معمولة للأطفال استيل لا ما فيش حد شبهنا، حتى في الحاجات الأجنبية اللي في أمريكا وفي أوروبا وكده. أنا عايز أقولك إحنا عملنا الويب سايت في شهر 6 اللي فات، وشهر 10 هديناه كله وبنيناه من أول وجديد.
0: يا خبر، لا دي حاجة لازم نقف عندها.
1: أيوه لأنه
0: ليه عملتوا كده؟
1: ما طلعش بالشكل اللي أنا كنت عايزاه، أو يعني بالفيجن اللي أنا كنت شايفاها، يعني رحلة الأم هتمشي إزاي جوه الويب سايت. فساعتها بقى بعد يعني الموضوع أخد دراسة كتير، لأن اللي بيحصل في العيادة لما يتنقل يبقى ديجيتال ويبقى على ويب سايت الموضوع لا
0: الموضوع بيختلف طبعا،
1: لأن ساعتها الأم لوحدها هي مش قاعدة معايا في العيادة، فأنا لازم أسهل عليها الرحلة بتاعتها وسهل عليها أنها تخش على الويب سايت وتلاقي اللي هي محتاجاه.
0: وحضرتك مش موجودة معاها بشكل مباشر يعني، فطبيعي لازم يبقى فيه بديل لده على الويب سايت. طيب احكي لي عن برضو، احنا لسه ما تكلمناش في تفاصيل الويب سايت، هنتكلم عنها أكيد، بس احكي لي عن فكرة انه بعد ما تبني حاجة ترجعي تبدأيها تاني من الصفر. دي ما كانتش حاجة يعني مخلياكي قلقانة او قلتي لا انا ايه اللي هيخليني ارجع ابني بعد ما هديت؟
1: انا عايزة اقولك ان يعني انا اصلا رحلة حياتي اوقات كتير قوي عدت عليا بدأت من الصفر.
0: اوكي،
1: فدي بالنسبة لي
0: كل ما تبدأي في حاجة ممكن ترجعي تبدأي حاجة تانية من اول وجديد.
1: بالظبط، لان انا بدأت اتعلم بروجرامينج من الصفر.
0: ايوه صح،
1: ما عنديش اي خلفية. بدأت اتعلم ريادة اعمال من الصفر.
0: أيوة،
1: كانش عندي اللي هو البزنس فيجن ديت اللي هي ناخد فلوس من الناس. دي بالنسبة لي كدكتورة يعني صعبة شوية. بدأت حاجات كتير في حياتي من الصفر. فبالنسبة لي الويب سايت لما لقيته لا ده مش الشكل اللي انا عايزاه، ودي مش الطريقة اللي انا عايزة اقدمها للناس، فواي نوت ان احنا نشيل كل ده ونبتدي من اول وجديد، بس نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها.
0: جميل.
1: فدايما يعني كلمة حلاوة البدايات دي. أيوة، انا بستمتع بيها قوي. لان الحاجة دايما في بدايتها حلوة، يعني انتي بتربيها وتسقيها وتكبريها
0: وتفرحي بيها. ده انا اللي عاملاها. أيوة، ده عارفة يعني اكيد اي حد بيفرح بالحاجة اللي هو عاملها.
1: بالظبط،
0: عشان كده بقولك اكيد كان صعب جدا قرار انك تهدي وتبني حاجة تانية من اول وجديد. التخلي عن الحاجة اللي عملتيها وتعبتي فيها دي اكيد مش سهل.
1: وبالذات كمان انها حاجة مكلفة يعني.
0: طبعا
1: احنا هنشيل كل ده لا مش عاجبني، هنبتدي من اول وجديد، وخلينا نبتدي خطوة خطوة على الصفحة، هيبقى شكلها عامل ازاي، والام هتخش منين، ولا مش هيبقى نظام 20 minutes بس، لا هنزود كمان الاختبارات اللي هي بتاعت تطور الاطفال والمهارات بتاعتهم، هم كويسين في ايه ومش كويسين في ايه. وبدأنا بقى نحسن كده الفيتشرز بحيث ان الام لما تخش على الويب سايت تحس ان هي في بيتها، وان الحاجات اللي موجودة دي حاجات يعني تقدر تستعملها بسهولة، وان في حد معاها في رحلتها بتاعت الامومة بيساعدها في كل حاجة.
0: حلو جدا جدا. طيب ومن هنا خلاص اطلقتي بقى ديسكوفر 20 بشكله الجديد اللي احنا بنشوفه عليه دلوقتي، صح كده؟
1: مظبوط.
0: خلينا نخرج فاصل ونرجع نعرف بقى ديسكوفر 20 عبارة عن ايه، وازاي كل ام ممكن انها تستفيد منه.

مع رضوى حسن. يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني وبنكمل كلامنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، دكتور ولاء نصر، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ومؤسسة ديسكوفر 20، المنصة اللي هدفها انها تسهل على الأمهات انهم يكتشفوا جوانب كتيرة جدا في شخصية ولادهم. والنهاردة بنتكلم مع دكتور ولاء عن ديسكوفر 20 وعن رحلتها يعني كطبيبة ورائدة أعمال. عايزين بقى دكتور ولاء نتخيل معاكي كده دلوقتي انه احنا بنشغل ويب سايت ديسكوفر 20، وقولي لنا مين اللي يعني الجمهور او مين المستفيد من الويب سايت او المنصة
2: اللي احنا موجهين المنصة ليه. مبدئيا في المقام الاول الامهات، الامهات اللي عندهم اطفال من عمر يوم لغاية عمر 10 سنين، بس طبعا الآباء ممكن يخشوا، المدرسين ممكن يخشوا، لو خالة أو عمة تقدر تخش وتدخل البيانات بتاعتها وبيانات الطفل. بنسأل الأم شوية على شوية بيانات على أساس أن احنا نخلي الرحلة بتاعتها مخصصة ليها،
1: يعني هي مثلا ميزة الذكاء الاصطناعي بقى في الموضوع.
2: يعني هي مثلا بتحب تقضي تعمل الأنشطة دي جوه البيت ولا بره البيت، هل هي بتحب الأنشطة اللي هي محتاجة مجهود قوي قوي، ولا بتحب الأنشطة اللي هي تقدر تعملها بالليل قبل النوم مع الطفل. وبعد كده بنسألها بقى معلومات عن الطفل، طبعا تاريخ ميلاده، نعرف إذا كانت ولد قبل ميعاده ولا لأ، لأن ده بيفرق بعد كده.
1: نعرف برضو إزاي.
2: بنسألها على تاريخ الميلاد اللي هو كان مفروض يتولد فيه، فبنقدر نحسب عمره التطور بتاعه مش عمره الحقيقي،
1: عشان لو اتولد قبل يعني بتقدروا تحسبوا
2: طبيعي يبقى متأخر شوية. طبيعي يبقى متأخر، ده مش هنقول عليه مش طبيعي.
1: تمام.
2: وبنسألها اذا كان الطفل شخصيته اللي هو حساس قوي، او اللي هو الحركي بزيادة، او اللي هو العاطفي. حاطين احنا يمكن 3 شخصيات بس.
1: طب هي بتعرف يعني نمط شخصية الطفل، ولا انتوا بتخلوها تكتشفوا بالاختبارات؟ ما ممكن ام برضو تبقى مش قادرة تحدد قوي، او ممكن ابنها يبقى الحاجتين مثلا مع بعض.
2: ما فيش مشكلة، ممكن تختار اكتر من اختيار
1: عادي.
2: يعني هي حتى ممكن تخش بعد كده تغير النمط اللي هي اختارته وتختار حاجات تانية.
1: تمام.
2: بعد كده اول حاجة بتخش عليها بيبقى قدامها بعد ما تدخل بياناتها قدامها حاجتين تعملها، يا اما تعمل التقييم يا اما تعمل التحدي. التقييم ده مقصود بيه احنا بنشوف مهارات الطفل ونقاط القوة والضعف اللي عنده. كل طفل عنده نقاط قوة في حاجات معينة ونقاط ضعف في حاجات معينة. فنقاط القوة اللي عنده احنا بنقيم على اساس 4 مجالات رئيسية، وبنزود معهم حاجات تانية على حسب العمر. ال4 مجالات الرئيسية ديت اللي هي التطور الحركي بتاعه، التطور الذهني او العقلي، وتطور السوشيال والايموشنال اللي هي العواطف،
1: التواصل
2: يعني
1: الاجتماعي بقى وكده.
2: بالظبط كده، والتواصل الاجتماعي وتطور اللغة، ده مهم قوي دلوقتي
1: طبعا.
2: زائد بنسأل على حاجات تانية ليها علاقة بالحواس الخمس، ليها علاقة بالسلوكيات بتاعته، ليها علاقة بالاستقلال بتاعه في أعمار معينة.
1: طبعا كل سن الأسئلة بتاعته بتختلف يعني، أو التقييم بتاعه طبعا بيختلف عن غيره.
2: بالضبط، يعني احنا من عمر يوم لغاية عمر 6 شهور في تقييم كل شهر. كل شهر ليه التقييم الخاص بيه. من بعد 6 شهور ممكن نبقى كل شهرين لغاية السنة، وبعد كده كل 6 شهور لغاية عمر 3 سنين، وبعد كده كل سنة
1: بيزيد. يعني بالزبط. كل بقى ما الطفل بيكبر يعني المدة بتزيد.
2: بالضبط كده، يعني احنا عندنا 21 تقييم من عمر يوم لغاية 10 سنين.
1: حلوة جدا. كل تقييم مختلف عن التاني حسب سن الطفل طبعا وطبيعة الطفل.
2: بالضبط كده، هي بتجاوب على الأسئلة
1: اللي في الأول
2: ديت، بتجاوب على أسئلة التقييم.
1: تمام.
2: وبعد كده بعد ما بتجاوب بتظهر لها النتيجة فورا، يعني مجرد ما هي بتدوس سبميت خلاص.
1: الأسئلة أسئلة التقييم دي مثلا يعني بتكون إيه، زي إيه؟
2: يعني مثلا أنا بقيم التطور الحركي في طفل مثلا عمره شهرين، فبسأل هو اللي هو بيحرك إيديه ورجليه الاتنين زي بعض ولا لأ، بسأل القوة بتاعت ايديه ورجليه، هل انت شايفاها كويسة ولا انت شايفاها ضعيفة شوية. بسأل هل هو بدأ يحرك رقبته وراسه، بيحرك عينيه معاكي، يعني كل عمر ليه الأسئلة
1: الخاصة
2: بي. فأنا مثلا في الحركة بسأل الأسئلة دي
1: لما بيكبر شوية مثلا يعني 10 سنين تقريبا.
2: لا 10 سنين ده بقى المفروض في التطور الحركي بتاعه لا ده بيجري وبيطلع سلالم وبيتسلق جبال و... يعني الموضوع بقى أصعب كتير
1: أكيد.
2: بس بنركز أكتر ساعتها على التطور الذهني بتاعه والتطور السلوكي بتاعه قادر يعمل أصدقاء ولا لا اللي هو الاستقلال
1: عنده استقلال
2: بالضبط قادر يساعد نفسه ويعمل لنفسه أكل قادر يساعدك في شغل البيت فاللي هو الأمهات بتسألك إيه ده هو المفروض الحاجات دي يعملها المفروض الحاجات دي يعملها لأن ده من ضمن التقييم لأن مهارات الأطفال قلت كتير قوي في نواحي معينة وزادت في الجزء الديجيتال اللي هو الإلكتروني
1: الرقمي بقى الرقمي أو التعامل مع الحاجات الجديدة موبايلات وكده
2: ده حقيقي
1: ولكن اكتشفتوا من خلال يعني التقييمات اللي بتتعمل إن في حاجات مثلا الطفل اللي عنده 10 سنين ما بيعملهاش وهو المفروض يبقى معظم الأطفال بتعملها
2: بصي احنا دخل عندنا على المنصة لغاية دلوقتي حوالي 200 أم يعني في حوالي 170 تقييم أو 180 تقييم في عندنا ظهر 10 أطفال متأخرين في نتيجة التقييم بتاعتهم عندهم تأخر بسيط أو تأخر قوي على حسب كل طفل في نواحي معينة فبيظهر لها بقى للأم بعد كده اللي هو تحدي 20 دقيقة
1: ايوه اللي هو على اساسه اتسمى الويب سايت
2: بالظبط كده انت في تحدي ال 20 دقيقه دوت الام بتقعد مع الطفل لمده 20 دقيقه لان انا لما بقولها في العياده ممكن نسيب الموبايل ونقعد مع بعض شويه السؤال هنعمل ايه
1: مش لاقيين حاجه نعملها
2: فهنعمل ايه دي انا حاطه 3 اختيارات الاختيار الاولاني نشاط الاختيار الثاني قصه الاختيار الثالث لعبه هتشتريها
1: نشاط او قصه او لعبه بالزبط. طبعا كل ده بعد ما بتكمل التقييم ما ينفعش يبقى قبل
2: ايوه تمام
1: يا اما هيعملوا نشاط يا لعبه يا قصه طبعا ليهم تفاصيل واحنا لسه يعني هنتكلم عن التفاصيل دي في الساعه الثانيه بس لازم يا دكتور كل ام تعمل التقييم ده عشان تقدر توصل للتحدي اللي بعده ولا ممكن حد يبدا على طول بالنشاط او القصه او
2: هي اللعبة. ممكن تبتدي على طول
1: بس الافضل انها تكتشف مش كده تكتشف بالزبط. ابنها محتاج ايه اكتر
2: بالظبط عشان تختار من الانشطه الحاجات اللي هو عنده نقاط ضعف فيها
1: تمام
2: عشان تقدر تنميها اكتر وتوصل للمستوى المطلوب
1: التقييم ده بيقول لها ايه يعني النتيجه اللي بتطلع منه قبل ما نروح للتحدي بيقول لها ايه ممكن يعني تستنتج منه ايه
2: التقييم مثلا زي مثلا احنا بنقيم 6 حاجات كل حاجه فيهم بيظهر لها نسبه مئويه
1: تمام
2: يعني احنا من اول 50% احنا تمام فمثلا في التطور الحركي بتاع الطفل هيظهر لها 50% 60% 100% فاحنا كده
1: تمام مفيش مشكله فيه
2: نقاط قوه لكن لو النسبه بتاعتها اقل من 50% فاحنا كده في مشكله فنعمل ايه بنقول لها روحي اعملي التحدي بتاع 20 دقيقه وتعليلي تاني كمان اسبوعين اعملي التقييم مره كمان
1: جميل
2: فلما تروح في التحدي تعمل الانشطه والقصص والحاجات الخاصه مثلا بالحركه وبعدها باسبوعين ترجع تعمل التقييم فهيظهر لها يعني قدامنا
1: في تطور حصل بالزبط. ولا لا
2: بالظبط يا اما تحسن يا اما لسه ما تحسنش
1: تمام
2: عندي بقى بعد كده خبرة هي ممكن تخش تحجز سيشن مع اي حد من الدكاتره اللي موجودين عندنا تتابع بقى معاه المشكله دي حصلت
1: ليه ما تحسنتش بالظبط
2: وليه ما تحسنتش
1: ودي برضو هنتكلم لسه عنها اكيد بتفاصيل اكتر بس دلوقتي يعني بنشجع كل الامهات اللي بتسمعنا انه تدخلوا على ديسكفر 20 وتجربوا كده تعملوا التقييم واضح انه تقييم سهل ومهم في نفس الوقت انه تعرفوا جوانب كتيرة جدا عن اطفالكم لو تمام ولا في تأخر في حاجات معينة لسه هنكمل معاكم وتفاصيل اكتر عن ديسكفر 20 بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم بقى في الساعة التانية تكونوا عمل التقييم وتبعتوا لنا كده على 199 او صفحه الراديو 9090 قولوا لنا النتيجه اللي طلعتوا بيها لما دخلتوا على ديسكفر 20 وعملتوا التقييم هياخد وقت قد ايه تقريبا التقييم يا دكتور ولاء
2: من 3 لـ5 دقائق
1: ده سهل جدا سهل جدا جدا
2: يعني هو بلغه بسيطه للامهات لان هو ده مش للدكاتره ده للام فتقدر تفهمه وتجاوب على الاسئله بسهوله قوي
1: مش هياخد وقت
2: لا خالص
1: خلاص يبقى احنا متفقين ومستنيينكم تعملوا التقييم وتبعتوا لنا هنرجع لكم تاني بعد ما نسمع زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم والدقيقه الاولى من الساعه 1 ظهرا

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. وأكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب لنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته اليمنية أفراح عبد العزيز، حيث قدم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها. كما أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون. وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحرص على دعم مؤسساته الوطنية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي. موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. عمدة كييف أعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية خلال الليل. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن أضرارا لحقت ب 18 مبنى سكنيا ومدرسة ومنشآت بنية تحتية خلال الهجوم. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي استعرض رؤية الوزارة لتنمية السياحة خلال سلسلة من اللقاءات المهنية التي جمعته بعدد من كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات في السوق الأمريكية. يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مدينة سان فرانسيسكو لافتتاح معرض كنوز الفراعنة في ثاني محطاته الدولية بعد العاصمة الإيطالية روما. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب تشيلسي الآن أمام توتنهام ويواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان في 2:30 ظهرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.
1: جيت

0: الراديو 90 90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90 90. رجعنا لكم تاني وبنكمل كلامنا عن المشروع اللي بنتكلم عنه النهاردة، Discover 20. المنصة اللي هدفها انه تخلي في وقت كده بين الامهات واطفالهم من سن يوم لعشر سنين، ازاي الام ممكن تكتشف شخصية الطفل من خلال ويب سايت سهل جدا جدا، هيسهل عليها حاجات كتير بنعرفها النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور ولاء نصر مؤسسة ديسكفر 20. دكتور ولاء، عايزين بقى يعني نتكلم عن التحدي او الانشطة او وقت اللعب بقى. احنا طبعا اتكلمنا عن التقييم وقلنا انه سهل جدا ان الام تدخل تجاوب على مجموعة اسئلة تعرفها اكتر عن الطفل. التقييم ده قوليلنا برضو يا دكتور، يعني انتوا كونتوه ازاي او جبتوه منين بحيث يبقى مناسب لكل الاطفال؟
2: هو التقييم ده مبني على اسس الجمعية الطبية الامريكية والCDC اللي هو برضو الأمريكية، نفس التقييم بالضبط اللي هما بيعملوه، بس احنا ممصرينه شوية وكاتبينه بطريقة سهلة على الأم ان هي تفهم، لكن هو بالضبط احنا يعني تيبيكال نفس اللي بتعمله الجمعية الأمريكية.
1: تقييم معتمد يعني بالزبط. مش اللي هو
2: هو لان عشان نعتمد على النتائج بتاعته كمان، يعني طبعاً هقدر اعتمد عليه بالظبط عشان ما انا مش بجرب حاجه جديده.
1: اكيد
2: ده هو ده تقييم موجود ومناسب ان الام هي اللي تعمله مش الطبيب.
1: تمام،
2: ولو الطبيب برضه حب يعمله مفيش مشكله.
1: حلو جدا جدا. واتفقنا انه النتيجه اللي بتطلع للام على اساسها بقى بيتحدد مجموعه تحديات تقدر ان هي تعملها او انشطه. نتكلم بقى عن التحديات.
2: عندنا اول حاجه احنا مسمينها اسرار الانشطه، يعني اللي هي الاكتيفيتي سيكريتس، لان الام لما بتعملها هي بتكتشف اسرار جديده جوه ابنها. الانشطه دي بتتقسم على حسب الاعمار، يعني هي في عندها 2 فلتر، الفلتر الاولاني على حسب العمر والفلتر الثاني على حسب ايه المهاره اللي هي عايزه تنميها في ابنها،
1: اللي لقيتها مثلا قليله شويه في التقييم
2: اللي هي مثلا مهاره التفكير العقلي او حل المشكلات او الذهني بتختارها، فتظهر لها الانشطه المناسبه للقصه دي. مهاره اللغه قليله شويه فتختار اللغه فيظهر لها الانشطه اللي فيها اللغه.
1: تمام.
2: وفي نفس الوقت تقدر تختار العمر اللي هي عايزاه لابنها فيظهر لها الانشطه المناسبه ليها
1: اللي مناسبة للسن ده.
2: بالظبط كده.
1: تمام.
2: نفس الأنشطة ديت بالقصة باللعبة موجودة جوه التحدي، يعني هي لو دخلت على التحدي بيظهر لها زي 3 زراير كده، نشاط وقصة ولعبة.
1: ولعبة.
2: النشاط احنا مش كاتبينه وسايبينه وخلاص، هو النشاط ده مقصود بيه ان الأم والطفل يلعبوا مع بعض، فبنقول لها تجهز ايه قبل ما تلعب معاه.
1: تمام.
2: وهتلعب معاه ازاي، وبعد اللعبة هي مستنية منه ايه.
1: ناخد مثال، ايه رأيك يا دكتور؟
2: يعني مثلا لو طفل عمره شهرين، اللعب المناسبة لعمر الشهرين في الوقت ده ان الام تعمل معاه اي كونتاكت، يعني تبص عينيها في عينيه وتكلمه، وممكن لو عندها بقى مثلا حاجة لونها احمر، لان هما يبتدوا في الوقت دوت يميزوا الابيض والاسود.
1: تمام.
2: وساعات بيميزوا الاحمر.
1: اوكي.
2: فلو عندها طرحة مثلا بلاك اند وايت، ابيض واسود، عندها الكروت اللي هي الابيض والاسود، عندها مثلا جاكيت برضو فيه لونين
1: اللي هم اسود
2: بالظبط فيهم يعني كونتراست عالي يقدر العين تلمحه، تقدر بقى تمشي بيه مع عينيه فعينيه تقدر تتابعه، فده يعتبر كده جزء من النشاط.
1: تمام.
2: في حاجه تانية احنا مزودينها، انشطه النوم، يعني هي لو عايزه تنيمه بالليل بتختار ان هي عايزه الانشطه بتاعه النوم، فيظهر لها بقى هي تقعد على كرسي وتطبطب عليه وتشيله بطريقه معينه وتغني كلام معين عشان نقدر نعود الطفل ان هو ينام نوم هادي.
1: جميل جدا.
2: ده بالنسبه للانشطه.
1: لو اختارت نشاط وهيبقى 20 دقيقه زي ما قلنا. طيب في بقى قصه وفي لعبه.
2: القصص احنا مختارين حاولنا نختار قصص من الفلكلور الشعبي بتاعنا، الفلكلور المصري، وفي قصص تانية
1: حواديت، يعني تحكي له حدوتة.
2: بالضبط كده، تحكي له حدوتة قبل النوم. القصص الهدف منها ان هي تعلمه حاجة، يعني القصة في الاساس بتنمي المهارات اللغوية عند الطفل، بس مثلا هتحكي له قصة أحمد اللي مش راضي يشرب اللبن، فهي هتبتدي الأول تجهز نفسها ان احنا نقعد نحكي القصة دي، نجيب كوباية اللبن ونقعد مع أحمد ونتكلم
3: قصة
2: معاه.
3: بالأدوات بقى.
2: بالضبط كده، قصة بالأدوات.
3: بالأدوات.
2: عندنا القصص عبارة عن صور وكلام، وفي الأوديو بتاع القصة اللي هي تقدر تسمع القصة وهي بتتحكي، أو القصة في بعض القصص محطوطة كأغاني.
3: أغاني طب حلوة قوي
2: للسن الصغير،
3: الطفل يسمعها بتتغنى
2: بتتغنى وهي بتحكيها له. بعد ما بتحكي له القصة بيبقى بنحط لها كده زي ثلاث أسئلة تسأل الطفل، لو انت مكان البطل كان ممكن تعمل ايه، طب ايه رأيك في اللي هو عمله، على اساس ان احنا نرسخ في ذهن الطفل ان هو يقدر يتكلم،
3: يكون رأيه كمان،
2: يكون رأيه ويتكلم بحرية، ونتأكد ان هو تعلم فعلا من القصة. يعني انا قصة مثلا بتعلمه الشجاعة او الثقة بالنفس او ان هو يجرب حاجات جديدة، انا بقى محتاجة يعني اتأكد القصة دي فعلا اثرت فيه ولا لا.
3: طبعا.
2: فده بالنسبة للقصص. احنا رفضنا تماما ان احنا نحط القصص فيديوهات، لان ده بيأثر على الاطفال، وده معناه خلاص كده
3: ان الام مش هتبقى موجودة مع الطفل.
2: بالضبط كده. لكن احنا لما يبقى فيه صور وكلام، الام بتحكي القصة بصوتها بقى بطريقتها، عايزة تشغل الاوديو وتسمع معاه، عندها بقى التاسك بتاعتها اللي هي تسأله بعد ما نخلص القصة، او تسأله تاني يوم استفدنا ايه من القصة. فانا كده اكدت على الهدف،
3: فكرة
2: بتاعي،
3: العشرين دقيقة
2: فكرة
3: برضو.
2: ان بالظبط ان احنا بنقضي كواليتي تايم مع بعض، والام وابنها قاعدين سوا بيتكلموا سوا.
3: طبعا. وطبعا القصص برضو مناسبة للمراحل العمرية.
2: تمام.
3: كل مرحلة عمرية ليها القصص اللي تناسبها.
2: بالظبط.
3: تمام. اللعبة بقى.
2: اللعب احنا مختارين اللعب اللي هي مقصود بيها تنمية المهارات، عشان انمي مهارة الطفل. من الدراسات اللي موجودة ان كل الامهات بيشتروا لعب، تقريبا الامهات بيشتروا من 10 ل 15 لعبة في السنة. فانا انت كده كده هتشتري لعبة، وكده هتشتري لعبة.
3: أيوة.
2: فاينوت ان انت تشتري لعبة مقصود بيها
3: مفيدة.
2: بالضبط. مفيدة يعني على الاقل تحط
3: تاني زي العابنا زمان كده، كانت يعني ليها برضو فايدة وبنتعلم منها حاجات.
2: بالضبط. لان دلوقتي بقت كل الالعاب عبارة عن جيمز على الموبايل وديجيتال واشتراكات. لا، انت هاتي لعبة ونقعد نلعبها انت وابنك، تلعبوها مع بعض. لان انا لو سبت له اللعبه هو مش فاهم بتتلعب ازاي، هيكسرها
3: تعبان مثلا.
2: بالظبط، هيكسرها. وفي الاخر انت ما خدناش الفايده من اللعبه، يعني تمام. اللعبه ليها هدف، احنا ما وصلناش للهدف ده. لكن اللعب مقصود بيها بنقول لها هتلعبها ازاي مع ابنها، وبنقول لها اللعبه دي بتفيده في ايه،
3: تمام.
2: يعني هتنمي عنده مهاره ايه، وبعد ما تلعب اللعبه هنقول لها بقى هو استفاد منها ولا لا.
3: والالعاب دي بتبقى زي يعني زي الحاجات اللي كانت على ايامنا زمان كده، ولا اللعبه بتشتريها وتلعبها معاك؟
2: اللعب بنشتريها، لان دي حاجه بقى فيزيكال، دي فيزيكال. ساعتها تقدر تشتريها، احنا عاملين شراكات مع محلات لعب اطفال.
3: بس قلت لنا يا دكتور انكم عندكم العاب بقى كمان زي الحاجات بتاعتنا بتاعت زمان، شيك على العالي والحاجات الحلوه.
2: الحاجات الفولكلوريه اللي هي بقى اللي كنا بنلعبها زمان بقى، فتح يا وردة وقفل يا وردة.
3: أيوة.
2: والله
3: كانت حاجات حلوة، مفيش أحلى منها دي.
2: بتاعت بابا جاي إمتى وماما زمانها جاية، وكل الحاجات اللي ليها علاقة بالفلكلور احنا حاولنا برضه نحطها وندمجها، لأن في أمهات بتيجي تقولك أنا الحاجات دي فاكراها من زمان بس مش لقيها في أي حتة، أنا عايزة أعلمها لولادي وعايزاهم يفضلوا فاكرين الهوية المصرية بتاعتهم.
3: دي حقيقة.
2: فإحنا يعني حاولنا جمعنا على قد ما نقدر، ودخلنا في الأنشطة بالذات حاجات كتير قوي كده اللي هي كالتشرال، يعني حاجة ليها علاقة بالفلكلور،
3: بالتراث بتاعنا وثقافتنا وكده.
2: وثقافتنا. والقصص نفس الحكاية، جبنا قصص يعني قصص بصراحة جميلة جدا، وتعبنا قوي عقبال ما جمعنا.
3: لا، هندخل نشوفها دي نتابعها. أكيد. أكيد هنعمل كده. احنا وكل اللي بيسمعونا يعني يدخلوا على ديسكفر 20، هتلاقوا تفاصيل كتيرة من اللي دكتور ولاء بتقول لنا عليها النهاردة وبتحكي لنا عنها النهاردة. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 5 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة دكتور ولاء نصر مؤسسة ديسكفر 20. نتكلم معاها النهاردة عن الموقع والمنصة اللي هدفها انه تسهل على الامهات ان هم يقضوا وقت اكتر مع اطفالهم ويكتشفوا حاجات كتيرة جدا جدا في شخصياتهم ويعرفوهم من خلال تحدي العشرين دقيقة. ان الام والطفل يقعدوا مع بعض 20 دقيقة دي كفيلة انه يكتشفوا كتير جدا عن بعض ويقربوا لبعض اكتر. يعني خلونا دلوقتي نسمع من حد بقى من اللي جرب يعمل التقييم والتحدي ونشوف كده اخبار التجربة ايه. فمعانا على التليفون استاذة مريم. مساء الخير يا استاذة مريم. استاذة مريم الو. طيب واضح ان استاذة مريم مش سمعينا. هنحاول نكلمها.
1: أنا
0: تاني معانا استاذة مريم.
1: ازيك
0: عاملة ايه؟
1: الحمد لله.
0: مبسوطين جدا بوجودك معانا النهاردة. وقوليلنا بقى عرفتي ديسكفر 20 ازاي؟
1: انا عرفته من دكتور ولاء. هي دكتورة اطفال من اول يوم. هي خلاص بقت فرد من العيلة يعني اكتر من دكتورتهم وابنائهم. عرفته منها. بس
0: قالت لك على الويب سايت فقررت انه تجربي.
1: طبعا هو اي حاجة دكتور ولاء بترشحها لازم نجربها خصوصا لما تكون حاجة هي عاملاها.
0: طيب الثقة دي بقى خليتك تجربيه. وقوليلي بقى أول حاجة عملتيها كان إيه؟ التقييم ولا روحتي على التحدي على طول؟
1: لا أول حاجة الصراحة التقييم. يعني هو بيبقى حلو إن أنت يبقى قدامك حاجة واضح فيها أنت وصلتي فين مع الولاد أو هم فين أصلا عشان تعرفي تبدأي منين.
0: حلو جدا. جربتي التقييم مع ولادك؟ قوليلنا أعمارهم قد إيه ويعني احكي لنا كده.
1: عندي بنوتة 3 سنين ونص ولد سنة ونص.
0: ربنا يخليهم لك. جربتي الأول بقى مع البنوتة ولا مع الولد تعملي التقييم؟
1: جربت الأول مع البنوتة بعد كده مع الولد. يعني جربت مع الاثنين.
0: مع الاثنين. طيب انت كنت شايفة ان في مثلا تأخر في حاجة معينة فكنت عايزة تعملي التقييم وتتأكدي ولا اكتشفتي حاجات اصلا ما كنتيش عارفاها من خلال التقييم؟
1: بصي مع ابني التاني انا كان في مقارنات طبعا تلقائي بتحصل غصب عنك.
0: طبعا.
1: فانا كنت حاسه ان هو متاخر عن حاجات عشان اخته كانت في السن ده بتعمل حاجات
0: سابقاه يعني
1: اكتر من سابقاه وانا كنت حاسه بكده. فكنت حاسه ان هو متاخر او عندي مشكله او كده فبدات اعمل التقييم فحسيت ان لا هو انا فايتني. يعني هو مش عنده مشكله في النقط دي وعنده مشكله مثلا في نقط تانية مختلفه.
0: تمام.
1: بس فده اولا طمني شويه لان كمان التقييمات هو مكتوب في الاخر هي مستند على ايه. يعني مكتوب ان هي المرجع بتاع الدكتور فيها ايه.
0: فدي حاجة طمنتك خليتك عندك ثقة اكتر.
1: لا وبيبقى مكتوب تحت كمان في التقييم ايه الحاجات اللي المفروض تقلقي منها او الحاجات يعني
0: الخطر الطبيعية او الخطر او كده. التقييم خد منك وقت كبير ولا كان سهل زي ما دكتور ولا قالت لنا كده؟
1: لا سهل جدا ما بياخدش وقت خالص.
0: طيب ولما النتيجة بتاعت التقييم بقى طلعت واكتشفتي حاجات عملتي ايه؟ يعني لو حابة تقول لنا اكتشفتي ايه مثلا وقررتي تحليه ازاي قولي لنا برضو.
1: بصي هو ساعتها هو انت بيبقى عندك في التطبيق نفسه اصلا يعني بيبقى في السايت نفسه مكتوب اقتراحات لكل مشكلة ممكن تعملي فيها ايه. بس انا عموما اي مشكلة بتواجهني برجع لدكتور ولاء على طول.
0: طيب انت بترجع لدكتور ولاء ولكن لو حد بيسمعنا وبيجرب الويب سايت
1: ممكن هو هيلاقي على الويب سايت اصلا هو يعمل ايه في النقطة دي. يعني المشكلة اللي هتواجهه او لقى ان هو مثلا الطفل في الحركة مثلا قليل او كده هو بيلاقي يعمل ايه.
0: يعمل ايه.
1: بيلاقي كمان في استشارات لكذا حد لكذا مختص الاطفال. وفي نفسي وفي سلوكي. هو هيلاقي كل حاجة موجودة الصراحة في السايت
0: في الويب سايت. طيب قوليلي بقى جربتي تعملي تحدي لعشرين دقيقة مع الولاد؟
1: جربت الصراحة منه هو يعني فادني كتير معاه.
0: عملتي بقى القصة ولا اللعبة ولا النشاط؟
1: لا هو انا بقالي كتير فجربت حاجات كتير.
0: جربت حاجات كتير.
1: يعني القصص حلوة وفي حلو ان هو تحت كده ممكن لو هي زهقت ان انا بحكي لها فهي القصه بتتقال. يعني في اوديو للقصه نفسها ده غير ان الصور بتاعه القصه حلوه جدا يعني والالوان يعني
0: مشجعه
1: بنتي اكتر بتحبها. يعني هي حتى بتقعد تمسك وتقلب بايديها الصور بتاعت القصه وتقول لي احكي لي هنا بيحصل ايه.
0: حلو قوي.
1: طبعا بياخد مننا وقت بيعدي وقت حلو قوي.
0: 20 دقيقه بكتير.
1: لا ده يعدي فعلا 20 دقيقه وبتبقى هي مبسوطه واستفدنا بالوقت
0: طبعا اكيد بدل الموبايلات. وان كل الاطفال دلوقتي رايحين طبعا فحاجة اكيد مختلفة. وحسيتي بفرق بقى، دي اهم حاجة، حسيتي بفرق مع الولاد فعلا لما جربتي الويب سايت؟
1: لقيت فرق كبير ان هو الوقت بقى احسن، انا بقيت عارفة اعمل ايه في الوقت معاهم. بقوا يعملوا ويطلعوا طاقتهم في حاجة مفيدة، فانا ما بتعصبش عليهم او ما بيحصلش مشاكل بيننا.
0: دي اهم حاجة.
1: لان يعني الموضوع بيبقى منظم شوية، فانت طاقتك مش بتروح على الفاضي، لان الموضوع مع الاطفال اصلا فوضوي. بتلاقي نفسك بتعملي حاجة
0: يستهلكوا طاقة.
1: فكون ان في حاجة منظمة لك الموضوع، ان احنا هنقعد 20 دقيقة نلعب لعبة معينة، احنا بنلعب اللعبة دي بهدوء لحد ما يزهقوا منها وخلاص. فبعد اللعبة دي احنا هنحكي قصة احتفظت خالص فيه اصلا في الابليكيشن في السايت برضو. ان انت لو عايزه تشتري حاجه يعني لو عايزه مش يعني بيقول لك بتجيبيها منين، لعبه معينه بيبقى مكتوب
0: فيها ده لعب طبعا برضو مناسبه للطفل وطبيعته كده.
1: ايوه كل سن. ايوه طبعا. وبيترشح لك انت عايزه تجيبيها منين ودي يعني تستفادي بيها في ايه.
0: طبعا.
1: والحلو ان كل حاجه موجوده، يعني سواء قصه او لعبه او نشاط بتعمليه مع الطفل بيبقى مكتوب تحت هو بيتعمل ليه وبيطور ايه. فانت بتحسي حتى عارفه لو انت اللعبه نوعا ما ساعه الالعاب بتبقى بالنسبه لنا احنا ممله، اللي هو انا ايه اللي احنا بنعمله ده، فبيبقى مكتوب تحت انت بتعملي ده ليه، فده بيخليكي فاهمه ان هو
0: لا حسن لا في فايده من الحاجات دي.
1: ايوه ده حقيقي، يعني بتستوعبي او بتبقي فاهمه هو انت هتعمليه
0: ليه. انا مبسوطة جدا يعني انك شاركتينا تجربتك النهاردة يا استاذة مريم، وحكيت لنا عن قد ايه ديسكفر 20 فرق معاكي، وسلمنا على الولاد كتير حقيقي ونورتينا.
1: انا اللي مبسوطة ان انا اشتركت معاكو والله،
0: واحنا كمان مبسوطين جدا جدا، نورتينا وشكرا لوجودك.
1: تسلمي.
0: باي باي. متحمسة هي جدا يا دكتور ولاء وجربت كل حاجة في الويب سايت.
2: ايوه لا هي مريم من ساعه ما ولدت اول بيبي وانا معاها يعني
0: جميل. فلا واضح انها مهتمه انها فعلا تقضي وقت
2: في
0: جميل مع الولاد. طبعا بنحييهم كلهم والله.
2: لا الامهات كلهم بجد بيعملوا حاجه عظيمه قوي طبعًا. يعني الامومه دي حاجه مش سهله
0: طبعا،
2: واي مجهود بتعمله مع الولاد هو فعلا متقدر والولاد بيقدروه جدا جدا. أكيد. بس يمكن هي ما بتبقاش شايفه المردود ده الا لما بيكبروا
0: لما
2: شويه
0: لا طبعا بس احنا بنحيي كل ام والله بتبذل مجهود خرافي يعني بصراحه. لسه بنكمل كلامنا عن ديسكفر 20 وتفاصيل كتيره جدا هنعرفها بس بعد الفاصل.

0: 90 90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن ديسكفر 20، المنصة اللي هدفها انها تخلي الامهات والاطفال يقضوا وقت اكتر مع بعض، واهم حاجة انه يكون وقت مفيد، وقت الام بتكتشف فيه ابنها او بنتها اكتر واكتر. ضيفتنا النهاردة دكتور ولاء نصر، مؤسسة ديسكفر 20، ويعني كان جميل ان احنا النهاردة نشوف نموذج لطبيبة قررت تبقى رائدة اعمال، فيعني مبسوطين بالخطوة اللي انتي خدتيها دي يا دكتور ولاء، والله يعني جدا لك. جدا خلينا بقى نتكلم عن حاجة يمكن أستاذة مريم قالت لنا عنها وإحنا تكلمنا عنها بسرعة كده في خلال الحلقة، وهي أنه الأم لو عملت التقييم والتحديات ولقت أنه لسه في يعني تأخر شوية عند الطفل في حاجات أو مجالات أو يعني في حاجات معينة، تقدر أنها تستعين بخبراء. فقولنا الموقع Discover 20 بيوفر خبراء في إيه بالظبط؟
2: عندنا أول خبير اللي هو الخبير تطور الطفل، عشان لو في مشكلة في التقييم أو حاسة إن هي عملت التقييم
1: مش صح قوي
2: النتيجة مفاجئها وهو الطفل فعلا مش كده، فهي تقدر تخش تستشيره. خبراء تانيين في تعديل سلوك الأطفال، ودي دولت كل الأمهات تقريبا بيحتاجوها
1: طبعا.
2: لأن مع الأطفال اللي ماسكين الموبايلات بقى عندهم غضب، عندهم أنكزايتي، بقى عندهم اكتئاب،
1: طاقة زيادة
2: بالزبط، بيصرخوا كتير. يعني ما فيش أم مش بتحتاج دكتور تعديل سلوك للأطفال، أو حتى دكتور تتكلم معاه عن المشاكل اللي بتحصل بينها مع أولادها في التربية. وعندنا البيرنتينج كوتش اللي هو بيسموه كوتش الأمومة، اللي هو بيعلم الأم ازاي تتعامل مع ابنها في رحلة الأمومة بقى من أول الولادة لغاية لما يبقى كبير، لأن كل مرحلة بتحتاج الأم تتصرف بطريقة معينة مع الطفل عشان ما يطلعش الطفل عنده مشاكل نفسية، أو أن أنا أنقل المشاكل اللي عندي للطفل. فلازم يبقى يعني في حاجات الأمهات فعلا محتاجين يقروا عنها أو يتعلموها
1: أو يعرفوها بس علشان الدنيا تعدي بأمان.
2: وطبعا خبرة في التغذية، لأن كل ده في الآخر بيرجع الطفل كل إيه
1: طبعا،
2: يعني لأن الأكل بيأثر على سلوك الطفل. أنا يهمني في الأول وفي الآخر صحة الطفل النفسية، لأن هو لو الطفل في أول 4-5 سنين من عمره صحته النفسية الكويسة، هو هيطلع طفل سوي نفسيا طبعا. وهيكبر يبقى ما عندوش مشاكل نفسية، لأن كل الحاجات دي بتتكون في الطفولة.
1: فدول الخبراء اللي يعني تقدر أي أم تتواصل معاهم من خلال الويب سايت لو عملت التقييم أو التحدي وحبت أنها تتأكد من حاجة، تشوف بقى يعني الطفل في المرحلة المناسبة لعمره ولا في أي تأخر، يقدروا بكل سهولة يتواصلوا معاه. طيب احنا يعني كده اتكلمنا عن الخبرة والألعاب والتحديات والتقييم وكل الحاجات اللي في الويب سايت، بس في حاجة جميلة كمان أنا عارفة أنك حضرتك مهتم بيها دكتور ولاء، وهي مجموعة كده كروت تسهل برضو على الأمهات أنه يتواصلوا مع ولادهم. احكي لنا شوية عن الفكرة الحلوة دي.
2: بصي الكروت ديت اسمها Ask and Discover، يعني ده سؤال واكتشاف. احنا مقسمينهم 20 سؤال و20 جملة. ال20 سؤال أنا بسأل الطفل أسئلة وبسيبه يجاوب من غير ما أحكم عليه ولا أرد ولا أقول أي كومنتات، أنا بس بيبقى مساحة فاضية الطفل يتكلم ويقول كل اللي هو عايز يقوله. وبالنسبة للجمل دي حاجة بقى هي ممكن تحطها في محفظتها،
1: تستخدمها في حياتها اليومية بقى بالزبط. تحطها في جمل مفيدة يعني
2: لا
1: في مواقف مفيدة
2: بالظبط، ممكن تتحط على التلاجة، ممكن تتحط له في اللانش بوكس لما يروح المدرسة يفتحها يلاقيها. يعني احنا بنقسمهم أولاد وبنات، مش عشان في فرق كبير في السن ده، بس عشان يبقى اللي هو انتي وانت، ويعني تبقى موجهة قوي ومخصوصة اليوم، لان احنا الاساسي بتاعنا ان احنا بنخلي الحاجة مخصوصة
1: لهم، بنقرب لهم يعني.
2: بالضبط كده. يعني مثلا بالنسبة للبنات
1: تعالي نختار كارت كده، ايه رأيك؟ عشوائي دلوقتي على الهواء.
2: اوكي البنات بتقول لها مثلا انا بحبك زي ما انتي، انا فخورة بيكي، كارت تاني انتي في امان، كارت تالت تقدري تجربي الحاجات الجديدة وتتعلمي.
1: جميل.
2: كارت تالت احنا مهما نغلط بنتعلم والغلط مش مشكلة. كارت تاني أنا شايفة مجهودك وشايفة إن شطارتك بتزيد، لأن مش دايما النتيجة بتبقى يعني مرضية لينا كأمهات.
1: فبتشجعها
2: بالظبط. يعني شجاعة إنك تطلبي مساعدة أو حضن، فده بيشجع الطفلة إنها في أي وقت في حصلت لها مشكلة ترجع لمامتها إنها تطلب مساعدة أو تطلب حتى حضن لو هي متضايقة شوية.
1: فلو الأم تقريبا حطت مثلا كارت كده كل يوم بشكل مختلف زي ما قلتلنا البنت هتحس إنه حلوة، حاجة فيها مفاجأة كل شوية بتتفاجئ بجملة جديدة.
2: أنا كنت بعمل كده كنت بحط لهم تحت المخدة وبحط لهم في اللانش بوكس لا وفي أمهات بيعملوا كده حقيقي. يعني في أمهات بيبقوا حريصين إن هم يعني الولاد في المدرسة، بس إيه أنا مودية معاهم حاجة كده عشان يبقوا فاكرين ان انا دايما موجودة
1: معاهم
2: ولو احتاجوا حاجة هيلاقوني.
1: طبعا الاسئلة بقى في اسئلة زي ايه مثلا؟
2: الاسئلة بصي متقسمة اسئلة للعيلة. يعني ايه اكتر حاجة بتحبي نعملها في العيلة وتبقى فيها بهجة وحب؟ لو عيلتنا ديت هتبقى قصة من القصص اللي انت بتقريها تفتكري احنا ممكن نكون قصة مين؟ واسئلة تانية عن الاصدقاء بسألها بقى عن صحابها بتلعب معهم ايه؟ لو عايزة تتصاحب على بنت جديدة بتعمل ايه؟ لو صاحبتها عملت حاجة غلط وهي عايزة تنصحها او ما تعملش زيها تعمل ايه؟ دي الاسئلة دي بتخليني
1: تخليها قادرة تعبر عن رأيها وفي نفس الوقت ما حسسهاش ان ده سؤال ومستني اجابة يعني.
2: بالظبط.
1: صح.
2: وانا كأم بستكشف بقى انا بنتي ايه اللي جواها،
1: تفكيرها عامل ازاي
2: بالظبط، اللي جواها ايه، هي عايزة تتعلم حاجة جديدة طب هتروح تتعلمها من مين؟ لو بنت جديدة مثلا جات الفصل تفتكري ممكن نرحب بيها ازاي؟ لان الاولاد بيقابلوا المواقف دي واحنا مش موجودين معاهم،
1: صح،
2: فبيتصرفوا زي اللي حواليهم، فممكن يكون مش ده اصح حاجة،
1: فطبعاً عرفها بقى
2: انا ايشها فيها قبل ما تحصل
1: طبعا.
2: واسئلة تانية بقى ان انا اعلمها الثقة بالنفس، وفي اسئلة خيالية بقى اللي هو لو السماء مطرت كانديز
1: حلو السؤال ده
2: تفتكري ممكن نعمل ايه؟ لو نفسك في لبس تنكري ايه اللي ممكن تلبسيه من القصص اللي بتقريها؟ لو عايزة تزوري مكان في قصة من القصص بتاعتك ايه المكان اللي انت حابة تزوريه؟ ده بيفتح بقى مجال ان احنا نتكلم مع بعض
1: بقى والابداع
2: بالضبط، واحنا نتكلم سوا من غير خوف
1: وفي مواضيع بسيطة، يعني مش مواضيع تقيلة ولا صعبة ولا كده،
2: مواضيع الطفل،
1: مواضيع الطفل
2: صح، مش مواضيع الام
1: صح. يعني عند حضرتك حق
2: ايوه
1: ايوه جميله الكروت وافكارها حلوه قوي وبتهيالي مشجعه جدا لكل ام ان هي تعملها سواء مع الولاد او مع البنات. احنا خدنا كده امثله كروت البنات بس في برضو كروت مناسبه كمان للولاد. فكره جميله وسهله وحلوه تطبق في الصيف كده او في وقت الدراسه برضو، فكره لطيفه جدا جدا.
2: هي
1: يعني
2: بتتطبق يا اما الصبح واحنا رايحين المدرسه، يا إما بعد ما نرجع من المدرسة بشوية نقعد مع بعض نرى، يا إما بالليل قبل النوم نقعد نتخيل حاجات ونجاوب عليها
1: ونجاوب على أسئلة الخيال وكده. لطيفة جدا جدا. دكتور ولاء نورتيني النهاردة واتبسطت جدا بوجودك.
2: نورك حبيبي.
1: ويعني كانت حلقة مختلفة ان احنا نتكلم معاكي كدكتورة ورائدة اعمال في نفس الوقت نورتينا ومبسوطين بفكرة ديسكفر 20 اللي اكيد اكيد بتسهل على الامهات وبتساعدهم انهم يقضوا وقت افضل مع ولادهم، فحاجة جميلة جدا بنحييكي عليها.
2: ميرسي. انا بشكرك جدا جدا على الاستضافة دي. نفسي بجد ديسكفر 20 يوصل لكل ام موجودة في مصر وتقدر تعمل التقييم مجانا بدون اي حاجة خالص، وتقدر كمان تستعمل الأنشطة والقصص واللعب زي ما هي عايزة، يعني لغاية بقى لما يبقى في حاجات تانية
1: إن شاء الله. مستنين منك جديد دايما في ديسكفر 20 وبنشكرك جدا ونتقابل إن شاء الله وانتو يعني عاملين حاجات جديدة كمان أكتر وأكتر
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. النهاردة كانت ضيفتنا دكتور ولاء نصر، كلمتنا عن ديسكفر 20 وعن رحلتها كطبيبة ورائدة أعمال. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الحلقة واستنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقة جديدة من يلا بينا. بقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. وأكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب لنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته اليمنية أفراح عبد العزيز، حيث قدم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها. كما أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون. وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع وتطورات في اليمن، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحرص على دعم مؤسساته الوطنية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنا تحتية ومعالم أثرية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها، والذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي استعرض رؤية الوزارة لتنمية السياحة خلال سلسلة من اللقاءات المهنية التي جمعته بعدد من كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات في السوق الأمريكية. يأتي ذلك على هامش زيارة الرسمية الحالية إلى مدينة سان فرانسيسكو لافتتاح معرض كنوز الفراعنة في ثاني محطاته الدولية بعد العاصمة الإيطالية روما. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في الرابعة عصرا، ويلتقي ريال مدريد مع فيورنتينا في السابعة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة. الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ النهاردة معانا بتقول إن الحب كان حجر الزاوية في ثقافة وتاريخ المصري القديم، والحقيقة إن الحب لم يكن ينظر إليه فقط كعاطفة تجمع بين القلوب، بل كقوة حية بتأثر على الحياة اليومية وتحدد مصائر الناس. في الحضارة المصرية القديمة حظى الحب باحتفاء خاص، وتجلى في أساطير عاطفية تتحدث عن قصص عشق أبدية وتضحيات نابعة من كل قلب. والحقيقة إن المصريين القدماء كان عندهم عيد الحب بيحتفل بيه بطرقهم الفريدة والمميزة، وبيعبروا فيه عن حبهم بطرق تستحق إنها تخلد. الحب عند المصري القديم ما كانش مجرد علاقة عاطفية، بل كان ينظر إليه كجزء من النظام الكوني اللي بيسعى للحفاظ على التوازن في الحياة. كانوا بيشوفوا إن الحب بيجمع بين الأرواح وبيجسد الانسجام بين الطبيعة والإنسان. والحب عند المصري القديم ما كانش علاقات رومانسية وبس، لكن امتد عشان يشمل حب العيلة والصداقة واحترام الطبيعة والآلهة. ورغم عدم وجود عيد للحب بشكل مباشر زي اللي بنعرفه النهاردة، فالمصريين القدماء كان عندهم طقوس احتفالية بتعبر عن الحب والعاطفة، وده من خلال بعض الأعياد زي عيد الوادي الجميل أو عيد الإله أمون. وكان المصريون بيجتمعون ويحتفلون بتجديد روابط الحب والتواصل بين الأحياء والأموات. أما عن أهم قصص حب من عهد الفراعنة، كان في قصة إيزيس وأوزوريس اللي كلنا طبعا عارفينها، والقصة دي هي واحدة من أشهر قصص الحب الخالدة في مصر القديمة، وبتعكس عمق الحب اللي جمع بين الزوجين وتضحية إيزيس لاستعادة أوزوريس بعد أن تم قتله وخداعه من أخوه ست. أما قصة حب رمسيس الثاني ونفرتاري، كان الملك رمسيس الثاني معروف بحبه العظيم لزوجته الملكة نفرتاري، والحقيقة أنه بنالها معبد خاص بجانب معبده في أبو سنبل تعبير عن حبه وتقديره ليها. أما حب الملك ابن حطب الثالث لزوجته طايي، كان بيعتبر من أبرز قصص الحب في مصر القديمة. والحقيقة أن الملكة طايي كانت شريكة ابن حطب الثالث في الحكم والمجد، وأثرت بقوة في حياة ابن حطب. أما خنوم حطب وحب زهرة اللوتس، دي قصة حب أسطورية بتربط بين الرجل وزهرة اللوتس اللي بيرمز بيها للحب والعاطفة الأبدية. أما حب الملكة حتشبسوت وسنين موت، علاقتهم بيعتقد إنها حملت مشاعر عميقة وتأثير في حياة حتشبسوت نفسها، وكانت متفهمة جدا لدوره بجانبها في الحفاظ على مصر. وبجانب الحضارة المصرية، شكل الحب أحد أعمدة الأساطير الإغريقية هي كمان، فالإغريق احتفوا بأساطير زي قصة أورفيوس يوريدس لما سافر أورفيوس للعالم السفلي عشان يستعيد زوجته، وكمان قصة هيلين وباريس اللي أشعلت حرب طروادة. والقصص دي بتعكس إزاي كانت الشعوب القديمة اللي تأثرت بمصر القديمة تنظر للحب كقوة لا تقاوم وتستحق أن يبذل لأجلها كل شيء. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: كلين جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. وأكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب لنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. مجلس السلام الخاص بغزة نشر بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع، أكد على التزام جميع الأطراف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. وأفاد المجلس أن الأطراف تهدف لتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. كذلك أكد ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الكاملة بموجب اتفاق شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية. مزيد من القراءة التحليلية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: محطة مهمة ومفصلية نقف أمامها اليوم، رؤية حضرتك للجهود المصرية لتنفيذ الاتفاق باعتباره كما ذكرت محطة مفصلية قد يفتح الباب حال نجاحه أمام مرحلة جديدة في قطاع غزة، وهو انتصار أيضا للموقف المصري الرافض دائما للتهجير.
2: هو طبعا خطوة مهمة جدا من الجانب المصري. مصر معروفة ان القضية الفلسطينية دي قضية القضايا بالنسبة لها، قضية امن قومي بالمقام الاول. مصر يعني قدمت الكثير من اجل القضية الفلسطينية، دورها المهم جدا من سنة 48 لغاية دلوقتي، واكد على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. طبعا من يوم 7 اكتوبر 23 حتى وقتنا هذا، مصر ايضا مكرسه جهودها السياسيه والدبلوماسيه وعلاقاتها الخارجيه للوصول لحل لهذه القضيه. طبعا احنا شفنا من يوم 7 اكتوبر 23 وحتى توقيع الاتفاق خطه الرئيس الامريكي ترامب، شفنا الدور المصري المهم جدا اللي كان اساسه رفض كامل لتهجير أهالي قطاع غزة أو الضفة الغربية، ودي الرئيس أكد عليها من اليوم الأول، من يوم 21 أكتوبر 23 في مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية. الرئيس أكد أن أي محاولة للتهجير هو خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية. رغم الضغوط الخارجية اللي كانت بتمارس على مصر، إلا أن مصر كان موقفها ثابت لمنع تسليط القضية الفلسطينية. أرض بلا شعب ما فيش قضية خلاص، وهو صحيح. ده كان الهدف في البداية بالنسبة لإسرائيل. طبعا احنا شفنا بعد خطة الرئيس الأمريكي ترامب والدخول في المرحلة الأولى، طبعا كان في عقاد كثيرة للدخول في المرحلة الثانية، أهمها طبعا هو سحب سلاح الفصائل الفلسطينية أو تسليم الفصائل الفلسطينية السلاح. مصر كان ليها دور مهم أيضا لازم نؤكد عليه في البداية، اللي هو التقارب أو المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية كلها عشان يبقى فيه قرار واحد. هذا القرار يبقى لمصلحة القضية الفلسطينية بشكل كبير ومصلحة الشعب.
1: لو تسمح لي أتوقف عند هذه النقطة تحديدا، بما أن حضرتك ذكرتها، وهي سحب سلاح الفصائل الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وأختم حواري مع حضرتك بالداخل الفلسطيني. رؤية حضرتك لتعامل حماس والفصائل الفلسطينية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة والسير في طريق إعادة إعمار القطاع.
2: هو طبعا يعني هو خطوة إيجابية من الفصائل الفلسطينية، وزي ما قلنا حضرتك المصالحة دي كان عليها دور كبير، اللي طبعا تمنيته مصر كان عليها دور كبير جدا يبقى فيه قرار واحد بالنسبة للشعب الفلسطيني أو القرار الفلسطيني واحد. طبعا في الوقت الحالي الفصائل الفلسطينية استجابت طبعا لهذه الرؤية ولمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للأسف بيعاني كتير جدا طبعا جراء الحروب المتلاحقه، واخيرا طبعا من 7 اكتوبر انهيار كامل في الحياه، انهيار كامل في الحياه المعيشيه في قطاع غزه. فطبعا بالدخول في المرحله الثانيه لاعاده الاعمار مره اخرى واعاده التعافي في قطاع غزه، كان لابد من تغليب المصلحه الوطنيه عن مصالح الفصائل المختلفه. فلهذا السبب تم التوصل الى هذا الاتفاق، وان هم بداوا بالفعل في مبادرة ان هم هيتم سحب السلاح، ومقابل على المقابل من الناحية الثانية ان اسرائيل تنسحب من الاراضي من قطاع غزة بالكامل.
1: الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الاهرام، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية، تحياتي.
2: شكرا.
1: استكمالا للدقيقة الأولى، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآسم على أراضيها، والذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال الشهر الجاري، والوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم. كما تم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في الرابعة عصرا، ويلتقي ريال مدريد مع فيورنتينا في السابعة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لناشئات كرة اليد يهزم فيجي 83-17 في بطولة العالم برومانيا. مصر تتوج ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للمرة التاسعة في كندا برصيد 9 ميداليات. ضمن المباريات الودية اليوم، يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في 4 عصرا، ويلتقي ريال مدريد مع فيورنتينا في 7 مساء. الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة برشلونة الإسباني وديا في 19 أغسطس الجاري. واتحاد كرة القدم يعتمد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: اهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن القاهرة تستضيف قريبا اجتماعا يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق غزة. وأضافت المصادر أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لدفع جهود تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع المساعي المصرية وجهود الوسطاء الرامية إلى تثبيت الاتفاق. مزيد من التفاصيل نتابعها مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك.
3: أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المستمعين.
2: إذن اجتماع في القاهرة قريبا خطوة مهمة وفعلية على أرض الواقع للسير في طريق إعمار غزة عن طريق التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق غزة. تقدير حضرتك للموقف الآن بالتزامن مع تكثيف مصر لاتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان الالتزام؟
3: يعني عمل مصري مستمر وإنجاز دبلوماسي في غاية الأهمية ما تم التوصل له طبعا من الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تشمل تسليم حماس للسلاح وأيضا انسحاب الجانب الإسرائيلي من داخل القطاع بجانب إعادة الإعمار والتعافي المبكر ودخول أيضا قوى دعم الاستقرار وغيرها من خطوات تضمن عودة الحياة مجددا لأهلنا في القطاع. وبالتالي نحن نتحدث عن خطوة مهمة وترحيب دولي وإشادة أمريكية بالدور المصري في هذا الإطار. وأيضا ننتظر اجتماع مرتقب تحتضنه القاهرة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة لمواصلة العمل، وكما عهدنا دائما القاهرة هي محور العمل والمرتكز الأساسي لكل ما يتعلق بمستقبل القطاع. وبالتالي خطوات في غاية الأهمية تم إنجازها من خلال هذا الإعلان المهم عن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وأيضا اجتماع يضم الوسطاء مصر وقطر وتركيا بالإضافة طبعا للمملكة العربية السعودية، يعد أحد أهم المحطات الأساسية لاستكمال الطريق.
2: أستاذ جمال، نستطيع القول بأن هناك بادرة حسن نية؟ إلى أي مدى يسهم التعامل الإيجابي لحركة حماس والفصائل الفلسطينية مع جهود مصر والوسطاء بالتأكيد لإنجاح تنفيذ بنود الاتفاق في تقدير حضرتك؟
3: يعني أعتقد أن ما إنجازته حماس أمر مهم فيما يتعلق بإبداء النية والرغبة والامتثال للاتفاق الذي تم توقيعه، وبالتالي تسليم أسلاح هي خطوة مهمة للغاية وبادرة أمل وبادرة حسن نية. يجب على المقابل أيضا أن نجد خطوات من الجانب الإسرائيلي على نفس القدر، وهنا الخطوة تتعلق بالانسحاب من داخل القطاع حتى يكون هناك إنجازا فعليا لباقي الخطوات. و من ثم يعني الجميع بالتأكيد ينظر للجانب الإسرائيلي ورد فعله، ولكن هنا نعول على قدرة يعني الفاعلين الإقليميين وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هناك ضغطا على كافة الأطراف لمواصلة هذا المسار الإيجابي، لأن لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية بالمناسبة دون أن نتحدث عن عودة الحياة مجددا للقطاع، لأن القطاع جزء لا يتجزأ من مستقبل القضية. ومن ثم يعني مواصلة هذا الطريق أمر لم يعد من الرفاهية، بل يجب أن أيضا تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن عليها ممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وحكومته للامتثال لهذه الخطوات وعدم وجود أي زراعة. الآن حماس أسقطت الزريعة الرئيسية التي كانت تتزرع بها إسرائيل المتعلقة بوجود السلاح في يد حماس، وبالتالي يجب أن نجد أيضا على الشق المقابل خطوة إيجابية موازية حتى نضمن عودة الاستقرار بشكل نهائي داخل القطاع.
2: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف، تحياتي وشكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات.
3: شكرا.
2: استكمالا للدقيقة الأولى، مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف سفينتين بميناء دمياط، مشيرة إلى أن بعض تلك الوسائل نشرت أخبارا غير دقيقة ومغلوطة بشأن الحادث. أكدت مصر أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة، داعية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب لنقل ما يتعلق بحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية. وأوضح فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمل البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشارك هذه المرة في الضربات للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال الشهر الجاري، والوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، كما تم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمة. ورياضيا، المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد حقق فوزا ساحقا على نظيره منتخب فيجي بنتيجة 83-17 في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ببطولة العالم تحت 18 سنة المقام حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر، كل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. طبعا كالعادة وكالمعتاد احنا بنتكلم عن أحداث الأسبوع اللي فات، سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. ملخص سريع بنلم معاكو إيه آخر الأخبار، تبقوا عارفين، تبقوا مطلعين. اللي ما تابعش الخبر ده بنقولكو بشكل سريع حصاد هذا الأسبوع. بالتأكيد الأسبوع اللي فات أهم خبر أو أهم حدث هو محلي، ما حدث في ميناء دمياط. قبل ما انتوا كلكم عارفين ايه اللي حصل، لكن يعني من الواجب ان احنا نبدأ بتوجيه الشكر العميق على بطولات عمال واطقم القاطرات البحرية بهيئة ميناء دمياط. السيطرة السريعة، التحرك السريع، الحقيقة دي بنسميها ملحمة بطولية. في لحظة محدش فكر في نفسه، محدش فكر انه ممكن يصاب، انه ممكن يتحرق، انه ممكن يغرق. محدش فكر الا في حاجة واحدة بس، انقاذ ميناء دمياط او انقاذ مصر من كارثة كانت يعني هتكون شبه كده مرفق بيروت. ليه ان انا اقول لكم يعني انه لو ده ما حصلش ببطولات ابناء مصر وسواعد ابناء مصر اللي ليهم كل التحية والتقدير، كان هيحصل بالظبط موجة تدميرية كبيرة جدا جدا جدا. لانه عارفين انه طبعا الغاز المسال بيبقى مخزن تحت ضغط شديد جدا جدا، انفجاره ده ممكن كان يفجر المينا كلها و15 كيلو كمان حوالين المينا. يعني التحرك ده الوطني الرجولي الواعي لأبطال مصر الحقيقة دي كانت يعني واحترافية. طبعا أنا مش عايزة أقول أنه بس وطنية، لكن كمان الاحترافية في السيطرة، أنه هم يسحبوا سفينة تخزين الغاز ياخدوها لمسافة 10 كيلو متر برا المينا خالص عشان يعزلوها، وكمان سفينة التغوير اللي كانت مشتعلة لمسافة 3.5 كيلو متر ناحية البحر بعيد عن الأرصفة كلها. قدر الله وما شاء فعل، لكن في النهاية لطف ربنا كان كبير، وهم كانت إيدين ربنا اللي حمت مصر، وإن هو ربنا بيسبب الأسباب، وإن مصر محمية ومحفوظة، والسبب هو كان الملحمة البطولية لرجال مصر وسواعد مصر اللي يمكن مش عارفين أساميهم، لكن بنقول عارفين وظائفهم وعارفين بطولاتهم. ويعني الحمد لله إن إحنا بنقول الحمد لله إن منع عن مصر كارثة كبيرة وعظيمة. أما فيما يتعلق بقى بالحادث نفسه والطائرة المسيرة، إحنا مش عايزين نروح لبعيد، إحنا في تحقيقات بتتم، نتائجها لم تظهر، المستفيدين كتير من إن هم يكونوا السبب، اللي أنكروا كتير. يعني إسرائيل أنكرت، إيران قالت مصر وعلاقتنا بيها جيدة وإنه ما فيش، يعني بما معناه إنه هي مش ممكن تعمل كده في مصر. لكن يعني بقى أصابع الاتهام بتوجه هنا وهناك، لكن في النهاية إحنا بننتظر نتائج التحقيق ويعرف من أين أطلقت هذه المسيرة. إحنا مش متخصصين، أنا شايفة أنه كتير قوي من الناس اللي زيي وزي حضراتكم اللي بتسمعوني دلوقتي، يعني الحقيقة التحليل العسكري وقدرة المسيرات وأنواعها، ولأ هي إسرائيل، لأ هي إيران، لأ ده يمكن تكون مش عارف مين، لأ ده من الداخل، لأ ده من الخارج، لأ ده من البحر، كل الكلام ده ما ينفعش إن إحنا نناقشه على السوشيال ميديا. لا إحنا متخصصين ولا إحنا فاهمين، إحنا بس متخصصين في إن إحنا ندعي إن ربنا يحمي هذه البلد وناسها الطيبين اللي يعني دايما ربنا ايده في ظهرنا ان شاء الله. فاحنا فيما يتعلق بده لا هناخد بالتقارير أجنبية ولا هناخد بكلام وسائل اعلام، لكن هناخد بالتقرير النهائي اللي هتعلنه الدولة بشكل رسمي بعد اجراء التحقيق. من ضمن بقى المشاهد الغريبة اللي حصلت اللي يمكن أزالتنا جميعا، وكان فيلم من أفلام يعني الأكشن الغريبة جدا اللي حصل من الإخوة المغاربة اللي هم يعني سبتة الأسبانية دي جريوا عليها وتخطوا الحدود وعاموا في البحر عائلات كاملة بأطفال. تخيلوا انه في التقارير بتقول انه وصلوا لانه من 50-60 ألف مواطن مغربي، ستات على رجالة على عواجيز على أطفال على كذا، اللي عاموا في البحر ويعني تخيلوا خدوها عوم. احنا طبعا بنقول خدوها عوم لكن هي المسافة مش كبيرة، هي مسافة بسيطة لأن السبتة بيقال إنها كانت جزء من المغرب، لكن وقع الحال برضو إن المدينة دي بتحكم من قبل أسبانيا فيما يقرب من 600 سنة. يعني مش معقول برضو يا جماعة، يعني برضو إن يحترم عقولنا، مش معقول إيس فجأة كده 50 ألف مواطن يعقدوا العزم ويبقى يحددوا الهدف وياخدوا الأكشن في توقيت واحد مع بعض من غير ما يكون في ترتيب ما أو ترتيب مسبق بطريقة أو ما بطريقة ما، إن هم يعملوا ده في الوقت ده في اللحظة دي في الساعة دي ويعملوا الأكشن اللي حصل ده ويطلعوا على أسبانيا. يعني هي اللي عاموا تقريبا 2-3 كيلو، يعني ما عاموش بقى ما عدوش المنش يعني عشان تبقى فيها بطولات، هي مسافة بسيطة. لبسوا الأطفال عوامات وعرضوا أولادهم للخطر عشان إيه حتى هذه اللحظة، يعني الواحد مش عارف. طبعا في أعداد ماتت قبل ما توصل، لكن الإعلام الأسباني قال ده احتلال بشري بسبب الأعداد الضخمة اللي دخلت. يعني دايما بنقول مركب هجرة غير شرعية عليها 10 عليها 20 عليها 30، لكن ناس تعبر الحدود بالكمية دي في توقيت واحد ده فوق قدرة أي بوليس، والشرطة طبعا هتقف عاجزة، ما هيضربوا نار على الناس، وبالتالي هم مش عايزين قتلة ومش عايزين تتحول إلى مجزرة بشرية، وبالتالي الجيش الأسباني اضطر ان هو يتدخل. يعني أسبانيا أعلنت حالة طوارئ إنسانية واجتماعية. يبدو أنه طبعا الناس اللي في المدينة اترعبوا، تخيلوا مدينة سكنها 85 ألف مواطن يخش لها 60 ألف مواطن بالمايوهات كده ما معهمش أي حاجة، وداخلين بعيال بقى عايزين يأكلوا عايزين يشربوا عايزين مكان يقويهم عايزين السوبر ماركت عايزين كارثة، حالة رعب. أكيد احنا عمالين نتكلم عن المغاربة لكن ناسين الأسبان كمان اللي عايشين في المدينة دي حسوا بإيه وهم شايفين الأعداد المهولة دي دخل عليهم في بيوتهم في المطاعم في السوبر ماركت في كل الكلام ده. على فكرة يعني شيء صعب جدا، كمان الناس بدأت تدافع عن بيوتها وعن المحلات بتاعتها، وطبعا بقت خناقة وبقت قصة طويلة عريضة. اللي حاصل بقى انه يعني انه البعض قال انه ده عقاب لأسبانيا على التقارب بين أسبانيا والجزائر وموضوع الصحراء المغربية او الصحراء ده اللي هي هو مسمينها الصحراء المغربية أو بقى الجزائرية أو الصحراء، بس إن في جزء متنازع عليه وإن الاتفاقية ما بين المغرب وما بين الجزائر وأسبانيا والتقارب ده ما عجبش المغرب. التوقيت كمان كان غريب إنه برضو رئيس وزراء في أسبانيا من المساندين والمؤيدين جدا للقضية الفلسطينية، هو بيمثل اليسار في أوروبا. الحقيقة قالوا ده نوع من أنواع العقاب لي، والبعض أرجع ده لأنه الأوضاع الاقتصادية في المغرب صعبة جدا وده دفع الناس لكده، ان الموضوع ما فيش مؤامرة. لكن ردود الافعال الاوروبية كمان على اللي حصل فيها ادانة كبيرة جدا لاسبانيا والرئيس الوزراء رئيس وزراء ايطاليا وغيره وغيره، بدأوا يدينوا رئيس وزراء اسبانيا وابتدوا يقولوا ان هو ما بيحمهمش من الهجرة غير الشرعية، علما بانه على فكرة بلد زي ايطاليا عدد المهاجرين فيها اكتر بكتير من عدد المهاجرين في اسبانيا. الحقيقة موضوع كان غريب، عدد كبير رجع، لكن الموضوع يعني اي حد مش محتاج ان الواحد يكون ذكي قوي عشان يشوف انه منظم، عشان يشوف انه انه بالاعداد دي مش ممكن ابدا تكون حركة فجائية فطرية طبيعية، وعقد العزم في نفس التوقيت زي ما بقول لكم على انه كله يمشي بالطريقة دي. عدد كبير رجع، لكن الموضوع مش هيمر بسلام، لانه ده فيه طبعا دراسة من الحكومة، حكومة اليسار في اسبانيا للتداعيات ده، وازاي في المستقبل يقدروا ان هم يحموا نفسهم من التدفق اللي ممكن يكون موجود، برغم ان اسبانيا ما عندهاش مشكلة في تواجد هجرة بمعنى، لكن للعمل في وظائف معينة ممكن تكون بيفتقدها الداخل الاسباني. الحقيقة الواحد كان صعبان عليه الشباب المغربي اللي راح والأسر ورجوعهم كده زي ما راحوا زي ما رجعوا، مغامرة غير محسوبة، بحر فيه أطفال، يعني كل عناصر الدراما. أما بقى في لقطات فكروني بنشطاء 2011 كده عندنا، واحد بيعوم بقى وعمال بالإيد التانية يصور نفسه، وأسرة بقى بأطفال وعملين مين بيصورهم باعتبار أنه يعني اللي هو إظهار بقى حالات إنسانية وعشان مزيد من التعاطف و لكن في حد طبعا عمال لقطات معينة صور معينة الناس وهي في البحر، مين يعني بيعوم وهربان وعايز يخش مكان تاني عمال يصور كل الفيديوهات اللي من كل الزوايا، وبتأمين يعني كان فاضي يصور الكلام ده برضو. يعني لو عايمة 2 كيلو علشان أطلع من بلدي أروح بلد تانية وعادي الحدود، ما شاء الله فاضي بقى أعمل أفلام وأفلام فيديو يعني وأنشرها على النت كمان. يعني الموضوع فيه كلام كتير هيبان بعدين في القرارات اللي هتتخذها الحكومة المغربية أو الحكومة الأسبانية، وحالة العداء لأسبانيا

من المغرب بقى نروح لغزة، ومجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنوا عن خريطة، يعني أو خريطة طريق تاريخية، هم سموها إنها تاريخية. ماشي، هيبدأوا بقى في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطبعا كان في جهد دبلوماسي كبير جدا لمصر في هذه العملية، مشاركة قطر وتركيا وأمريكا، أنه حركة حماس وافقت على آليات تتضمن أن يكون في ترتيبات أمنية إدارية، تفكيك السلاح، تخزين الأسلحة الثقيلة، يعني هتبقى في لجنة وطنية لإدارة غزة، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي ونشر قوات استقرار دولية. هل الاتفاقية دي يعني أفلح إن صدق؟ يعني إحنا طول النهار بيعملوا اتفاقات وبيعقدوا هدنة، لكن اللي في القلب في القلب، واللي بيعملوه بيعملوه، واللي بيضربوه بيضربوه. إحنا كلنا أمل وكلنا رغبة حقيقية إنه يعني قطاع غزة ينعم بقدر كبير من الاستقرار ومن الأمان. المفروض يعني آليات التنفيذ بقى خلال 14 يوم من اعتماد خارطة الطريق. المهم انه يعني هلا اكيد هيكون في آلية للمراقبة، آلية للتنفيذ، آلية للانسحاب الخاص بإسرائيل. بالتأكيد هتبقى في آليات من يمكن من الدول اللي هي شاركت على رأسها مصر في ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. نتمنى انها تنفذ، ونتمنى ان اشقائنا في الضفة وكمان في الضفة الغربية وفي غزة ينعموا بالهدوء. تسيب غزة بقى ونوصل للخليج، ومسيرات إيران مسيرة لا تنتهي. الكويت بتشتكي من اقتحام المسيرات الإيرانية وتهديد سلامة أراضيها، منشآت الكهرباء في الكويت، محطات مية، يعني هجمات وحرائق. ترامب بيهدد إيران بأن هم يعني البنى التحتية في إيران هتضرب، يعني ده مفهوم أن ممكن محطات الطاقة، محطات الكهرباء. طيب هل إيران هتسكت يا جماعة؟ يعني إيران هتتدرمغ، ماشي. طيب ما هو شمشون بيهد المعبد على دماغه بقى، يعني ما هو دماغ اللي حواليه، ما هو يعني هل إيران ولا إيران ده إيران بس لو فجرت كابلات الانترنت الموجودة في البحر يعمن العالم الظلام، لا كهرباء بقى تشتغل، لا محطات تحلية مياه تشتغل، لا محطات مياه تشتغل، كله شغال دلوقتي عن طريق الانترنت. يعني احنا يعني احنا قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، اللي هو امريكا هتضرب ايه في ايران؟ طب ايران هتضرب ايه في الخليج او في العالم؟ يلا على راسي، يعني الخبط على الراس، لكن رد الفعل يلا عليا وعلى اعدائي. يعني الموضوع مش مطمئن ابدا ابدا. يعني الكويت اكتر دولة متضررة، سلطنة عمان حتى اللي هي علاقاتها كويسة تعتبر يعني دولة عمرنا ما سمعنا انها في عداء مع حد، حتى علاقاتها بإيران علاقات جيدة، بالخليج علاقات جيدة، دايما بتلعب دور الوساطة، صوت الحكمة. يعني برضو في ناقلات بترول اتضربت قدام السواحل العمانية، يعني شيء غريب جدا. البحرين كمان الأسبوع اللي فات تصعيد عسكري إيراني قوي جدا، برضو منشآت حيوية وعسكرية في البحرين. يعني إحنا مستنيين الحقيقة مزيد من التصعيد. أنا مش شايفة أنه في يعني حالة تهدئة من أي من الأطراف، ويبدو أن المفاوضات مش شايفين أي نتيجة للمفاوضات. أمريكا بتضرب، إيران بترد في الخليج، بترد في قواعد العسكرية الأمريكية، المحطات أو أماكن الاستخبارات الأمريكية، أماكن الخاصة بالمعلومات اللي هي بتستخدمها أمريكا في الرصد والتحليل. كل الكلام ده أهداف لإيران، ويبدو أنه الموضوع

وإلى تصعيد، محدش عارف الستارت النهاية هتنزل والمشهد شكله إيه، مين أكثر تدميرا، الحقيقة لسه مش عارفين. من أغرب الحاجات بقى اللي حصلت برضو نروح للكورة، يعني برضو ما كل حاجة بقت غريبة، يعني حتى الكورة اللي هي طول عمرها كورة الناس بتشوفها عشان تتبسط وخلصنا ونزعل لما نتغلب وده يفرح لما يغلب، وقصة طويلة عريضة. الموضوع تحول لبيزنس وتحول لقصة وحدوتة كبيرة. يعني الأسبوع اللي فات بقى فيه أخبار إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هيطرح بطولات كاس العالم للاستثمار. المفروض إن الاتحاد ده ما لا يهدف إلى الربح، اللي هو المفروض بقى الرياضة وثقافة التسامح ورفض العنصرية والكلام اللي كنا بنسمعه زمان ده. المهم إن قالك بقى إن هيبقى فيه استثمارات، وإنه يعني تقريباً حدود 20 مليار، والناس قالت لك ده سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو اللي هياخد هذه الميزة. طبعا أوروبا بقى يعني قامت كلها وهبت هبت رجل واحد وقالت لك ده مرفوض وإحنا هنتسحب ومن كل مسابقات اللي بتنظمها الفيفا، وبالتالي تراجعوا عن ده. لكن يعني الحقيقة الضغوط الأوروبية جابت نتيجة تقريبا، يعني طب ما هو مين اللي هيلعب لما أوروبا مش هتلعب؟ يعني ما هو في الآخر خالص حصل ضغط كبير من الدول الأوروبية والنوادي الأوروبية، وبالتالي تم التراجع. مش معقول كل حاجة في العالم تحولت لبزنس وفلوس فلوس فلوس فلوس، بزنس بزنس. حتى الحاجات اللي كنا بنشوفها يعني كده بهدف ان هو تعميق العلاقات بين الشعوب وثقافة التسامح والرياضة وتهذيب النفس والروح والكلام اللي بيقوله لنا ده، كمان ده ما بقاش موجود. يعني دي اخر افتكاسات ترامب، والحقيقة لولا الوقفة الأوروبية كان زمان كاس العالم كمان بقى بيزنس كبير قوي قوي. لسه عندنا كلام عن أشياء بقى ليها علاقة بالداخل المصري، لكن تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: طبعا ظهرت نتيجة الثانوية العامة والأحداث المؤسفة الحقيقة، يعني الإعلام بيعمل لنا كده بانوراما على يعني الناس اللي البنات أو الولاد اللي لم يوفقوا في الامتحانات، حالات من الهستيريا أو أنه البعض انتحر يرمي نفسه من الشباك واللي مش عارف إيه. يا جماعة إيه كم الضغط ده؟ إيه كم الضغط ده اللي يخلي حد ما يتوفقش في امتحان أو في السنة دي فينتحر مثلا؟ ما هو ده كله أمور نفسية بتشكلها ضغوط المجتمع، ضغوط المجتمع وضغوط الأسرة وضغوط المدرسة. يعني شيء برضو يعني الحقيقة محزن ومخزي، لأن ده أنا ما شفتوش في حتة في العالم. ما حدش بيسقط في العالم فبينتحر، دي اللي عندنا. أو يعني لازم إعادة نظر بقى للموضوع كله، يعني سواء من الأب أو من الأم أو من العيلة أو من الإعلام، التنبيه من المدرسة، من كل الكلام ده. لكن أرواح كده شباب في عمر الزهور ينتحروا ويسيبوا بقى وجع طبعا للأسرة وللأهالي، ويعني علشان نتيجة امتحان. إنما مثلا عايز أقول برضو من توابع نتيجة الثانوية العامة إن في لجنة من اللجان الخاصة بالثانوية العامة وطلع منها الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم وجايب 100%، لقوا إن اللجنة دي كل اللي فيها تقريبا يعني جايبين مجاميع عالية جدا جدا جدا. لما الموضوع أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة التعليم التربية والتعليم هي مدرسة فاقوس الثانوية، راحوا وعملوا تحقيق وبصوا في الإجابات وقالوا إن الدرجات كلها سليمة وفعلا المجاميع مرتفعة، وبعد التحقيق إنه دي النتيجة. وكمان يعني الموضوع بقى مهم جدا لدرجة إنه رجعوا كمان لنتائج هؤلاء الطلاب من أيام الإعدادية ومن أيام الأولى الثانوي والتانية ثانوي. والموضوع من أهميته السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي ان هو تواصل شخصيا مع وزير التربية والتعليم للتحقيق في الامر، وجرى التأكد من انه المسجلين في اللجنة يعني متفوقين من الاساس. تمام، ممكن التحقيق ده يكون يعني اصفر عدا ومصدقين، لكن انا عايز اقول برضو انه في النهاية في غش، في غش في بعض اللجان في الثانوية العامة، مش عايزين ننكر ده. وإنه أحيانا الناس بالغش بتنجح وتجيب مجاميع، ولما بيخشوا كليات قمة وفقا لهذه المجاميع لم يحققوا نجاح يذكر، بل بالعكس بتبقى نسبة رسوب عالية جدا. يعني بعض الكليات الطب في الصعيد أعتقد في إنا أو في سوهاج، يعني نسبة النجاح بتبقى في سنة أولى طب أو إعدادي طب لا تتجاوز 40%، واحيانا اكتر بشويه احيانا اقل بشويه. ده معناه انه في خلل ما. ما هو يا اما الناس دي نجحت بالغش، يا اما نظام التعليم فيه مشكله ان الطالب بيحفظ ويخش يقول كلمتين. ما هو اصلا ما تقنعنيش ان طالب متفوق جدا جدا داخل كليه الطب ومش قادر يعدي من اعدادي. يعني ممكن واحد يبقى ما يعديش، 2 3 4، لكن النسب دي لازم يبصوا لها انه في خلل، والخلل ده لازم يعالج، ما ينفعش يستمر. انا ماليش دعوه باللجنه بتاعت فاقوس وان طلعت نتائجهم حقيقيه او مش حقيقيه. احنا شفنا فيديوهات يعني برضو ما شفناش في العالم ان المراقب اللي ما بيغشش بيتضرب. يعني احنا يعني انه الاهالي اللي بيضربوا، يعني من غشنا فليس منا، لا دي مش موجوده، ما مش هنتكلم عليها هنا. ساعتها بقى ما بنفتكرش ربنا، ما بنفتكرش الصح من الغلط، ما بنفتكرش الحرام من الحلال. المهم ابني ينجح، مش مهم. ما هو انا بقى ابني ينجح عشان انا طلع دم دفعت دم قلبي في دروس ودفعت دم قلبي في كذا، بس ابني يعني مش مؤهل مش نافع، فانا عايزاه ينجح وخلاص ويخش الجامعه وخلاص وياخد الشهاده وخلاص. اتعلم ايه بقى؟ مخه اتنور في ايه؟ المؤهلات اللي عنده ايه علشان يقدر يكمل ويقدر يبقى منتج يبقى بيضيف شيء للمجتمع؟ مش مهم، المهم ان ابني عنده شهاده. وبعد كده نقعد نعيط ان اللي بياخدوا شهادات ما بيلاقوش وظايف، المؤهلين كويس بياخدوا وظايف. فيعني الوظايف موجوده لانه النهارده ما حدش بيتعين علشان هو اتخرج، وما فيش حد بيعين حد الا اذا كان مؤهل. فاحنا لازم نعالج ده من الجذور، كل ده لازم يتعالج من الجذور بصرف النظر عن لجنه فاقوس وانها طلعت صح. اول مره بقى نقول حاجه كويسه، يعني مش اول مره نقول حاجه كويسه، لكن يعني عايزين نقول حاجه كويسه، انه لاول مره بيبقى في شقق حكوميه للايجار. يعني وزير الاسكان اتكلم عن انه هيطرحوا تقريبا 5000 وحده بنظام الايجار، الايجار المنتهي بالتملك. ده هيكون في ايه بقى؟ في 25 مدينه جديده خلال شهر. يعني ده توجه بقى من الوزارة، يبقى فيه آليات متنوعة حسب ظروف كل حد. اللي عايز يتملك، اللي عايز ياخد إيجار، يبقى متاح لي وحدة سكنية. الوحدات دي خلاص هيتم تنفيذها بالفعل، وفي بقى إجراءات إن الواحد يحجز يتعاقد وتخصيص وبعد كده تسليم. وهيكون برضو لفتة جميلة جدا ان هيكون في 5% من هذه الشقق لذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم. في طبعا هتبقى قرعة علنية بين المتقدمين اللي هم هيستوفوا الشروط، وخبر برضو بيتيح مجال لناس كتيرة جدا جدا ان هم فعلا وفقا لطبيعة ظروفهم ان يبقى في اكتر من بديل، اكتر من وسيلة حسب امكانياتي حسب ظروفي. فبالتوفيق لكل الناس اللي هتتقدم اللي هو 5000 وحدة بالنظام الايجار المنتهي بالتمليك، واكيد هتبقى تجربة ناجحة جدا، انا متفائلة بيها جدا جدا. تعالوا بقى نطلع عن فاصل ونسمع الأخبار بصوت زميلتي المتعلقة سمر إبراهيم، ونرجع نكمل بعد كده في فقرات ماذا ولماذا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا إثر الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مقدما التعازي في الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الموقف المصري، معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الثنائية وشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومؤكدا حرص باريس على مواصلة تعزيز التعاون مع القاهرة. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق السياسي المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا مع مصر على خلفية الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخراً. باكستان رحبت بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة، واعتبرت التطورات الأخيرة خطوة مشجعة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار في القطاع. وأشادت وزارة الخارجية الباكستانية بجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، معربة عن أملها في أن تسهم في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. هذا وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. قادة 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي طلبوا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية عبر تقنية الفيديو لبحث تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية ووضع استجابة أوروبية منسقة للأزمة. وأعربت هذه الدول عن قلقها من تدفقات المهاجرين، مؤكدة استعدادها للنظر في إجراءات تشمل تعزيز الرقابة أو إعادة فرض قيود مؤقتة على الحدود الداخلية. اقتصادياً، وزارة الإسكان أعلنت استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال الشهر الجاري، والوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم. كما تم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم. ورياضيا، المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد حقق فوزا ساحقا على نظيره منتخب فيجي بنتيجة 83-17 في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: عاوز ايه يا جعفر انت على الصبح؟
4: يعني هعوز منك ايه يا سحاتم؟ ده انت لا عمرك فطرتني ولا عزمت عليا بلقمه ترم عظمي.
2: يوه، هو احنا كنا خلفناك ونسيناك يا جدع انت؟
4: وانت الطوله تخلف القمر ده ما علينا. خدش يا شملوله، دي شملوله اخت معقوله مرتي. سلم على الست صفصف يا بيه.
5: يا لهوي على الحلاوه، ايه الحلاوه دي كلها؟ بالحضن يا ستي صفصف، خش في حضن يا ستي صفصف، حضن يا ستي صفصف، تعالي يمين عجلة شمال.
2: طيب طيب طيب طيب، بقولك ايه، هو انا حركن عربية؟
3: بقولك يا صفصف، لو هتتأخري فوق مواري العربية او سيب المفتاح.
2: حاضر يا حاج.
4: ايوه ست صفصف، بس حاسبه تركني صف تاني وجيجل وامشي يشيلك.
5: ما تاخذنيش يا جماعه، قصدك وحشاني قوي قوي قوي يا استي صفصف. دي حتى البت معقول اختي بتقول عليكي انك حلوه قوي وجشت قوي، بتقول عليكي احلى كلام.
2: يا ترى انت نازله مصر ليه يا شملوله؟ جايه تزوري معقوله؟
3: لا جايه اتحضن. ما انت شايفه. وايه نظام ألف ليلة وليلة ده؟ شملولة ومعقولة
5: واسم الله على مجامك، فيه كمان معلولة ومجنوني.
3: معلولة. معلولة دي كويسة.
5: أنا جاية أبيع الجرات اللي حلت يا ستي، أصلي عدم إلا ما أغزى ما بعرفش أتخلص من المخلفات الزراعية اللي في الأرض، والحالة بيجي تصعب قوي قوي.
6: قوليلها ما تبعش خالص يا صفصف.
2: أمرك غريب يا فريدة، بتقولك فيه مخلفات زراعية ما بتقدرش تتخلص منها، وعشان تتخلص منها لازم فلوس، وهي مش معاها فلوس.
6: وإن قلتلك على اللي هيخليها تتخلص من المخلفات دي وتكسب فلوس كمان.
3: لا لا لا لا، اسمحي لها يا دكتورة. إلا وانتي الدكتورة فريدة، أنا الدكتور حاتم على سن ورمح.
2: مش وقت هزار انت كمان يا اخينا. الله، ازاي يعني شملولة تتخلص من المخلفات وتكسب فلوس يا فريدة؟
6: بالكمبوست.
3: ايه ده؟ ده مدرب فرنسا؟ يعني يطلع ايه الاستاذ كومبوست ده؟
2: يوه، وهو يعني علشان تقوليلي يعني ايه كومبوست تسفريني انا وحاتم المنيا؟
6: اكيد هنشوف حاجات حلوة تفرح قلبنا.
4: حاتم بيه؟
3: نعم.
4: حاتم بيه؟
3: نعم.
4: انا عاوز اكل كومبوست، هو حلو ولا حادق ده؟
3: مش عرفني يا بني ادم، انت السبب، انت اللي جبت شملوله دي.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: ادينا وصلنا المنيا يا جماعة، وصلنا قرية الروبي.
5: يبقى اكيد المشتري اللي هيشتري مني الارض من هنا من روبي.
2: شكلك نصحة قوي زي اختك يا شملولة.
6: الكمبوست ده سماد عضوي صناعي، وده بيتم استخلاصه من المخلفات الزراعية اللي كانت عاملة مشكلة لكل الفلاحين ودايما بيحرقوها.
3: مخلفات؟ رأيك يا سي جعفر؟
4: ايه؟
3: لسه عايز تاكل كمبوست؟
4: انا اكل الزلط مش مخلفات بس.
2: بس انت وهو، ولا هعمل منكم كمبوست؟ كملي يا فريدة كملي.
6: في المجلس القومي للمرأة كنا مهتمين بالعنصر البيئي، وكمان تمكين المرأة اقتصاديا. في 2020 بدأ المجلس في مشروع الكمبوست للتخلص الآمن وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها لسماد عضوي أرخص وأوفر.
2: كويس.
6: جم دكاترة من كلية الزراعة ومهندسين زراعيين وعلموا الستات إزاي يحول المخلفات دي لكمبوست.
2: برافو.
6: وبعد ما علموهم ادوهم مكان لفرم المخلفات وتحويلها الكمبوست، وكنا بنسوق لهم الانتاج. كمان عملنا براند ولوجو للكمبوست خاص بالستات.
2: وليه اخترتم المنيا بالذات يا فريد؟ يعني ليه المجلس نفسه اختار قرية الروبي؟
6: علشان المنيا فيها نسبة كبيرة قوي من المخلفات الزراعية.
2: والله؟
6: وكمان قرية الروبي بيزرعوا النباتات الطبية والعطرية ومش مستغل كعلف للحيوانات.
2: والله ده مشروع عظيم وكبير وهايل. كملي كملي يا فريدة.
6: بدأنا بخمسة وعشرين سيدة ودلوقتي بقوا 1800 سيدة. القرية بقت من غير مخلفات، والمخلفات اللي كانت عبء بقت مصدر رزق.
2: الحمد لله.
6: والستات بقوا بيبيعوا كومبوست لكل الكرة اللي حواليهم.
2: دول كمان أكيد أخدوا دورات في التثقيف المالي علشان يعرفوا يعني إيه تسعير الكومبوست.
6: فعلا المجلس قدم التمويل للسيدات في الأول بس من خلال الماكينات والمواد الخام. دلوقتي المشروع شغال من غير أي دعم مالي من المجلس، عن طريق الصندوق الدوار لكل مجموعة من السيدات كرصيد ليهم في المشروع.
5: أنا مش هبيع، أنا هعمل مشروع الكمبوست دي. أنا عاوز المكان والخامات وهنتج سماد عضوي.
3: ها جعفر،
4: إيه؟
3: إيه رأيك؟ تحب أجيب لك طاجن كمبوست بالعكاوي ولا أعمل لك كمبوست بالزيت الحار والليمون؟
4: لا لا لا لا بيه، لا ده طلع واعر قوي. أنا كنت فاكر واكلة فرنجي زي البيتزا كده.
2: بيتزا؟
4: إيوه.
2: ارجع بينا على مصر، ارجع يا حاتم على مصر، وعقابا ليك بقى يا جعفر هترجع انت ماشي
3: وتلم المخلفات وانت جاي.
2: ايوه
4: الكمبوست يعني.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم مرة تانية ولسه عايزين نعرف أكتر عن ملف ما يحدث على الحدود الأسبانية المغربية، وعايزين نعرف برضو إيه المتوقع بعد التهديدات الأمريكية بضرب البناء التحتية في إيران بشكل مكثف، إيه اللي ممكن يحصل وإيه ممكن يكون الرد الإيراني، وإيه اللي تشهده المنطقة من المتوقع في القريب العاجل، ويعني ونتمنى طبعا إن ما تبقاش في كوارث بالمعنى الحرفي. معانا طبعا أستاذ خالد الكيلاني الصحفي الكبير والمحلل السياسي يفهمنا ويعرفنا في القضيتين دول إيه النتائج المترتبة على ما حدث في أسبانيا، وإيه هو المتوقع بعد التهديدات الأمريكية ورد الفعل الإيراني الغاضب. مساء الخير يا أستاذ خالد، ومنور معانا في ماذا ولماذا.
2: أهلا بك ومساء الخير يا دكتورة نايلة، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: تفضل.
2: تفضل يا فندم.
1: بعد أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. الأحداث أسبانيا المغرب وما حدث من المهاجرين المغاربة ورجوع البعض منهم، بالتأكيد الموضوع ده ليه تداعيات مستقبلية. حضرتك متوقع إيه فيما يتعلق بالسياسات الأسبانية أو فيما يتعلق بالداخل المغربي؟
2: مبدئيا بس نتكلم عن لمحة تاريخية كده.
1: اتفضل.
2: في التقديم ذكر انه الحدود المغربية الإسبانية، الحقيقة ان سبتة ومليليا المدينتين المغربيتين المحتلتين من إسبانيا ليستا على الحدود الإسبانية، لكن هما في شمال البحر المتوسط، جزء من الأراضي المغربية، لكن هما لهم قصة تاريخية طويلة جدا.
1: بس هما تحت الحكم الأسباني بقالهم 600 سنة تقريبا.
2: أكثر من 600 سنة.
1: قبل كده كان البرتغالي تقريبا، يعني
2: البرتغالي كان في سبتة. يعني سبتة كانت محتلة من البرتغال 1415 ميلادية.
1: أيوة.
2: ومليليا كانت محتلة من إسبانيا 1409 ميلادية.
1: أيوة.
2: لكن في 1580 كان إسبانيا، كان البرتغال نفسها محتلة من إسبانيا، تم ضمها لإسبانيا، فبالتالي راح السبتة لإسبانيا، وبعدين لما استقلت البرتغال اتعملت معاهدة ظلت بموجبها سبتة مدينة إسبانية، وأيضا مليليا مدينة إسبانية.
1: وسكانها أسبان ولا مغاربة؟
2: لا سكان سبتة ومليليا هم في الأصل مغاربة، لأن هي جزء من الأرض المغربية،
1: لكن يعني التقاليد الثقافة اللغة خلاص.
2: لا عادي بقى كلتشر بقى كله إسباني، بس في فرق بين المدينتين، يعني سبتة الاثنين تقريبا نفس عدد السكان حوالي 85 ألف. لكن السبتة ربعها مغاربة وبقية والثلاث ارباع تقريبا إسبان.
1: أيوة.
2: لأنها الأقرب تماما، لأنها على مدخل مضيق جبل طارق.
1: يعني أفهم كلام حضرتك دي كانت محاولة لاسترجاع المدينتين؟
2: لا، هي هقول لحضرتك هو جزء من المسألة ممكن يفهم على أنه محاولة لاسترجاع المدينة، لأن دي ما حصلتش قبل، لأن حصلت قبل كده 2017، لكن الجزء الأكبر من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ليسوا مغاربة، يعني هم أفارقة هاجروا من منطقة الصحراء ومنطقة وسط إفريقيا إلى، يعني هجرة غير شرعية إلى المغرب، ثم من المغرب بيحاولوا، ودي مسألة يعني معروفة لها أكثر من 3 عقود، فكرة المراكب بالهجرة غير الشرعية اللي تنطلق من المغرب بتحمل مهاجرين أفارقة مش مغاربة لمحاولة دخول أوروبا. المرة دي بقى ما كانش، كانت محاولة دخول أوروبا من الجيب الأوروبي اللي موجود في المغرب اللي هو سبتة.
1: أيوة.
2: المرة دي الحقيقة كمان كان العدد كبير جدا،
1: 60 ألف بيقال.
2: حوالي 60 ألف، وكان جزء كبير
1: ده قد سكان المدينة يا أستاذ خالد.
2: بالضبط كده، يعني تقريبا 30 سكان المدينة أو أكتر من 30 سكان المدينة 85 ألف.
1: يا لحظة مرعبة بالنسبة للناس اللي قاعدة هناك بالتأكيد.
2: طبعا لكن هم رجوا معظمهم على فكرة، يعني تم بالاتفاق مع السلطات المغربية وتم إعادة معظمهم مرة أخرى، خاصة المغاربة، لأن المغاربة في النهاية هيرجعوا ليهم بلد بيرجعوا ليها، لكن المشكلة دايما في الأفارقة، المرة دي
1: هم ليهم بلد برضو، ليهم بلد برضو ده.
2: لا بلادهم بعيدة، وهم هربوا من بلادهم يعني تحت نيل الفقر والاحتياج، هربوا من بلادهم. لكن المغاربة أقل احتياجا للهجرة إلى أوروبا من الأفارقة.
1: ده يعني معنى كلام حضرتك إن في جزء متبقي في الداخل الأسباني دول بقى بيهيئوا إن هم يهجروا على أوروبا؟
2: لا
1: ولا تحتويهم السلطات الإسبانية
2: والجوزل؟ لا، في قانون، في قانون في الاتحاد الأوروبي إنه الذي أتى بحرا يعني أتى عن طريق مراكب غير شرعية بينظر في أمر هجرته، لأنه ده يعني تعرض لمخاطر. لكن اللي أتى برا لا يرجعوا تاني. فاللي حصل إنه السلطات الإسبانية بالتعاون مع السلطات المغربية أعادت كل من أتوا عن طريق البر، لما اقتحموا الحدود برا.
1: أيوه.
2: من الأرض المغربية.
1: طب وهي هتفرق إزاي؟ إحنا شفناهم كلهم بيجروا في الشوارع وخلاص.
2: لا،
1: ولا المبلولين بقى منهم
2: بالضبط كده، أو اللي بتمسكهم بتستجوبهم وتعرفين الأدى بحرا.
1: أنا لو استجوبوني أقول أنا جاي في البحر يعني عادي، ما زماني انشفت يعني.
2: لا، ما هو بيبقى في أدلة يعني، في مراكب. أيوه. في مش عارف إيه بتاع، في مع عوامة مع حاجات، لأنه هي المنطقة كلها مياه ضحلة جدا.
1: ده هي 2-3 كيلو تقريبا يعني، كمان يعني مش مسافة طويلة يعني.
2: مش مسافة صغيرة، وفي نفس الوقت يعني هو مجرد حاجز من السلك ما بين الأراضي المغربية والأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسباني يعني.
1: يعني العلاقات الإسبانية المغربية لم تتضرر، وإنه في توافق وتعاون إن هم يحلوا هذه الإشكالية.
2: بالضبط كده، عمرها على فكرة ما تضررت بسبب هذه المسألة.
1: لا، لكن التقارب الإسباني الجزائري أعتقد استقبل بشكل مش جيد قوي من قبل السلطات المغربية.
2: هذه قصة أخرى يا دكتور.
1: لا، عايز أقول يعني إن العلاقات المغربية الإسبانية مش في أجمل أو أوقاتها يعني.
2: لأنه هذه مشكلة برضو من المشاكل التاريخية، مشكلة المغرب
1: والصحراء المغربية.
2: مشكلة الصحراء المغربية مشكلة تاريخية جدا، وأنكرت على شفا الحل هذا العام، يعني تقريبا هتحل في نهاية هذا العام.
1: ما هو الملك قال هيعمل طريق بري طويل سمى ترامب علشان يوصل لحد هذه الصحراء، مش كده ولا انا؟
2: لا لا،
1: المعلومه
2: لا، الملك
1: ولا طريق ترامب ده حاجه تانية.
2: لا، طريق ده طريق جديد يعني، لكن هو في طرق كتيره جدا يعني. هي عمليا منطقه الصحراء اصبحت مغربيه منذ 76.
1: ايوه،
2: وتم تعميرها. وحضرتك لو رحتي العيون اللي عاصمه الصحراء دي اجمل من دبي، وتشبه دبي في حاجات كثيره جدا يعني.
1: ايوه،
2: بفعل الإعمار المغربي اللي تم فيها على مدى 5 عقود.
1: بس المعمار المغربي ليه طابع ملوش علاقة بدبي يعني، الناطحات السحاب وكما أنا ما شفتش طبعا، بس أنا رحت المغرب، هم ليهم طابع كده في التصميمات. طابع تقليدي جميل، بيحافظوا على تراثهم وعلى هويتهم يعني، مش مقلدين يعني.
2: لكن جزء برضو في حداثة يعني، في يعني مثلا حضرتك
1: يمكن بقى في الحتت الاقيمت حديثا يعني.
2: بالضبط كده يعني، هم يحتفظوا جدا ويهتموا جدا بالفولكلور القديم، سواء في العماره او في النسيج او في الاكل او في الملابس
1: او اواني الطهي الغرف
2: او حتى الغناء. لكن ايضا فيه هناك قدر من الحداثه
1: بالضبط،
2: يعني تطوير. تلاقي ابراج ناطحات سحاب مثلا في الدار البيضاء تجاور الأسوار والمدينة القديمة والحاجات دي. في العيون بقى لا، بقى في الحداثة أكثر بكثير جدا،
1: لأنها منطقة جديدة فممكن يعملوا فيها لو ما عايزينه.
2: بالضبط، عمرت حديثا يعني.
1: يعني إذن الموضوع في طريقه إلى الحل، وإنه يعني هي كانت لقطة اتخذت وخلاص يعني، إن فعلا إحنا المشاهد كانت صادمة يعني بالنسبة لنا.
2: أول مرة تحصل بهذا العدد وبهذا الكم
1: يعني. يعني
2: حصلت في 2017.
1: لا بس مش بالعدد ده،
2: بضع مئات يعني.
1: ايوه،
2: حصل اقتحام في 2017.
1: ايوه تبعناه طبعا.
2: ما يوجد في المدينتين سبته ومليليا، احنا نتحدث طبعا عن سبته اللي حصل فيها الازمه اول امبارح.

0: قبل عدم قليل جدا من قوات الجيش زي مثلا حرس الحدود او القوات البحريه او حاجات زي كده، ان طبعا هي مدن بحريه.
1: طب استاذ خالد، يعني كانت فرصه عظيمه جدا ل ايطاليا وغيرها لمهاجمه رئيس الوزراء الاسباني وقرارات ويعني هل ده عداء مسبق يعني من قبل كده لاسباب اخرى، ولا دي كانت فرصه؟ عشان دي كانت فرصه ان هم يشنوا عليه هذا الهجوم.
0: هو طبعا فرصه عشان يشنوا عليه هذا الهجوم، لانه في نوع من النفور الاوروبي خاصه دول زي ايطاليا من إسبانيا، لأن إسبانيا يجدوا أنها دولة متمردة على النسق الأوروبي. يعني إسبانيا مثلا رفضت أن تشارك في أي دعم لأوكرانيا مثلا، لا بالسلاح ولا بالمال،
1: وبتؤيد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته.
0: وطبعا هي زمان جدا دولة مؤيدة بشكل كبير جدا للقضية الفلسطينية، وأول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين. يعني هناك سفارة لدولة فلسطين في مدريد من زمان، من التسعينيات يعني.
1: يعني أستاذ خالد، لو أخفيك سرا، يعني من متابعتي للسوشيال ميديا وردود أفعال الناس، يعني برغم أن المغرب دولة شقيقة والمغاربة أشقاء، لكن الناس كانت متعاطفة جدا مع أسبانيا طبعا علشان غلبوا الأرجنتين، دي نمرة واحد.
0: كلنا كنا متعاطفين مع أسبانيا.
1: ولموقفها وسياساتها الخارجية كتير من الشعب المصري كان متعاطف.
0: على فكرة وحتى في المغرب، حتى في المغرب متعاطفين مع اسبانيا، لان هي اسبانيا معروفه من زمان يعني كان في شد وجذب بينها وبين المغرب على حاجات بقى خاصه بملفات الشراكه والصادرات الزراعيه ومصايد الاسماك وحاجات زي كده. لكن في العمق العلاقات المغربيه الاسبانيه علاقات وثيقه جدا، لانه اسبانيا من الدول المناصره للحقوق العربيه بشده،
1: وفي تقريبا مليون وشوية مغربي عايشين في اسبانيا. يعني
0: طبعا
1: يعني جالية كبيرة، يعني
0: جالية كبيرة، بس الجالية المغربية الاكبر في فرنسا
1: طبعا،
0: وأكبر في ايطاليا وهولندا. مش وجود الجالية فقط، لكن فكرة الجوار وفكرة ان الملكيتين يعني دولتين ملكيتين متجاورتين بينهم علاقات تاريخية، يعني بين الاسرة الادارسة التي تحكم المغرب وأسرة الملك خوان كارلوس التي تحكم إسبانيا، علاقات تاريخية تمتد لمئات السنين، وهم بيحافظوا على الحكاية دي كويسة.
1: تمام كده الصورة بقت واضحة بالنسبة لنا. تعليق سريع من حضرتك على تهديدات ترامب الأخيرة وإسرائيل بضربات ساحقة ماحقة للبنى التحتية في إيران، سواء محطات كهرباء طاقة كل الكلام ده، وإيران اللي قالت يعني إن إحنا ردنا هيكون مزلزل للعالم كله. حك شايف ده تراشق إعلامي ولا ده مصدر خطورة حقيقية؟
0: لا، ما مش تراشق إعلامي. أنا أعتقد إنه ترامب جاد هذه المرة، لأنه بالبلدي كده أو باللهجة المصرية العامية يعني حط صابعه العشرة في الشق من إيران. يعني إحنا شايفين طبعا مع احترامي لكل السادة المتعاطفين مع إيران في مصر أو في وطننا العربي أو اللي بسميهم أنا المتأيرين يعني أكثر من إيران نفسها، يعني ما تفعله إيران هي يعني سلوكيات دولة مارقة.
1: هو كرها في إسرائيل مش حبا في إيران.
0: بالضبط، أنا معك كرها.
1: وبعدين لأن إسرائيل أوضحت مخططها بشكل واضح من نيل الفرات وتحت دعوة دينية تلمودية، وبالتالي أنت شايف أن إسرائيل بتتخطى وجودها كدولة، يعني مش عايزة تتعايش في سلام في المنطقة.
0: أنا متفق معك يا دكتورة، لكن إحنا لو قارنا هنلاقي الخطرين يعني في نفس المستوى، خطر الصهيونية العالمية وخطر النزعة الفارسية لدى الحكم الملالي في إيران، ممتزجا بقى بمحاولة التشييع أو تدين المجتمعات العربية. وإحنا شفنا أنه نتيجة الهجوم اللي إحنا مش معاه أو أنا شخصيا مش معاه، اللي هو الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أيا كانت الأسباب فأنا مش مع الحرب يعني ومش مع العدوان، لكن شفنا أن الرد على العدوان من إيران لم يكن على إسرائيل وأمريكا بقدر ما كان على الكويت والبحرين وعمان والسعودية وقطر والإمارات والعراق والأردن.

0: والله أعلم.
1: طيب النهارده لو
0: يعني
1: ايران
0: يعني
1: خيار شمشون واضح يعني انه
0: اكمل بس
1: اتفضل.
0: النزعه العدوانيه لايران ظهرت عقب الاعتداء عليها اللي تم من امريكا واسرائيل.
1: تمام. البعض بيقول ان هم بيضربوا القواعد الامريكيه في الدول دي. الدول دي لما كانش فيها قواعد ما كانش هتضرب.
0: حتى لو في قواعد امريكيه، انا لو عندي قاعده امريكيه بس لم تستخدم في ضربك، انت مش من حقك تيجي تضربها وتموت لي مدنيين عندي. لكن احنا شفنا انه اللي حصل عمليا انه ايران ضربت محطات مياه، ضربت محطات طاقه، ضربت مصافي بترول، ضربت معامل تكرير مخازن نفط. يعني
1: طيب السلوك العدواني من ايران تجاه دول الخليج الشقيقه، لو ترامب نفذ ما يهدد به، هل معنى كده ان هذه الدول ستوضع في محرقه؟ بس هم هددوا ان العالم كله هيوضع في هذه المحرقه. هل ممكن ان هي تدمر كابلات الانترنت في البحر؟ تقول لك خيار شمشون.
0: هي ايران طبعا
1: ونقعد كلنا في الضلمه بقى
0: ايران دوله ممكن تعمل اي حاجه،
1: يعني ده وارد يعني بالنسبه لنا.
0: طبعا بالنسبه لها هي معركه وجود، وهي واحنا شفنا ان هي في سبيل الرد على امريكا واسرائيل بعد تدمر اي حاجه. وانت عمرك شفتي دوله يبقى في وزير خارجيتها بيتفاوض في مسقط في سلطنه عمان
1: وبعد يضرب النقلتين
0: وبعد يضرب على 300 متر من مقر التفاوض؟ يعني ده دوله غير، لانه كمان اصل ايران ليست براس واحد. يعني ايران
1: ايوه يعني الرد الفعل الايراني ده ما يبقاش رادع لانه الحرب تنتهي بقى وتعقد هدنه، ويعني انا يعني ما فيش عقلاء ممكن انه اصل ما هو الضرب بالضرب والكهرباء بالكهرباء والطاقه بالطاقه. فيعني
0: ولذلك الحل اللي وصل ليه ترامب واللي هيعمله هذا الاسبوع ربما غدا على الاكثر، يعني
1: بالظبط
0: يبدا فيه من غدا او اكثر، يعني هو الحل اللي كان المفروض يتعمل من زمان. لانه الضربات الجراحيه اللي تمت بمرضع جراح على الحرس الثوري وعلى بعض المرافق الايرانيه ما تصلحش مع هذا النمط من الحكم في ايران. كان لازم يعمل تدمير شامل للحرس الثوري، لانه طالما هذا الحرس الثوري موجود لن تستقر
1: حمايه حتى لدول الخليج، لانه دول الخليج دول حليفه، دول صديقه. فيعني كده يعني كده بيضرب بيها عرض الحائط. يعني انت حضرتك متوقع انه مزيد من الاشتعال في المنطقه وفقا لتهديد
0: ترامب؟ ربنا يستر. عايز ارد على حضرتك في حاجه، ان هو حتى لو كان توقف الحرب على ايران برضو ايران لن تترك دول الخليج تحت حالها. بكل الاحوال كانت هتضير او تؤذي دول الخليج.
1: شيء حزين بالنسبه لنا طبعا دول
0: الشقيقه، سواء امريكا ضربت او ما ضربتش، لان هي عندها عداء تاريخي مع دول الخليج وعندها فكره ان هذه الدول لابد ان تكون خاضعه لنا ونسيطر عليها ونحتلها وناخد ثرواتها. وازاي دوله زي الامارات تبقى دوله صاعده وناميه ودوله يعني بقت في وسط الدول الكبرى، واحنا كل الثروات اللي عندنا بتريليونات النفط اللي عندنا كايران احنا مش قادرين نوصل لربع مثلا ولا عشر دبي مثلا. فهي المساله مساله احقاد شخصيه بالاضافه للنزعه الفارسيه الكامنه في عقليه الذين يحكمون في طهران.
1: ربنا يستر، ونتمنى كل السلامة للمنطقة ولأشقائنا في الخليج. نتمنى أن العالم بيسود الأمن والهدوء، بس يبدو أن هو أمنياتنا مش هتتحقق قريبا. أنا بشكرك جدا أستاذ خالد أكيليني الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي. نطلع فاصل ونرجع نكمل معك.
0: شكرا يا فندم، وشكرا لكل من استمعوا لي.
1: ألف شكر.
2: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عبارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: وفي آخر فقرة عندنا في البرنامج اخترنا مقالة للكاتبة الدكتورة رانيا يحيى، مدير أكاديمية الفنون بروما سابقا. دكتورة رانيا دايما كتاباتها متميزة واختياراتها للمواضيع متميزة. عنوان المقالة معركة الأمة الأخيرة. مساء الخير يا دكتورة رانيا، ومنورة معانا في ماذا ولماذا.
2: اهلا وسهلا بحضرتك، وده شرف كبير ليا يعني اختيار مقالي ده.
1: لا ده احنا بنسعد بمقالاتك نقراها، دي سعاده نناقشها ساعتين.
2: ربنا يسعد حضرتك. الله يخليك، ده شرف ليا من استاذه اعلام كبيره.
1: ربنا يخليك يا دكتور رانيا. دكتور رانيا، معركه الامه الاخيره، ده عنوان المقاله وعنوان كتاب اهدى ليكي صديق اماراتي.
2: الاستاذ مجدي طنطاوي هو مدير تحرير جريده الجمهوريه، اهداني الكتاب، وهو الكاتب والمفكر الاماراتي الاستاذ علي محمد شرفة الحمادي. والحقيقه الكتاب لفت نظري جدا. يعني
1: حضرتك كلمتي في المجمل عن الكتاب وروح الكتاب وحب هذا الكاتب الإماراتي لمصر وللتوجه العروبي ومسألة الأمة العربية وكيفية يعني تضامنها وتكاتفها. هنسيبك تتكلمي عن الكتاب وعن الكاتب، تفضل.
2: الحقيقة هو مفكر ومثقف إماراتي، وكان بيشتغل مع الشيخ زايد الله يرحمه. فاتنقلت لي هذه المحبة الكبيرة اللي حتى تناولها في الكتاب، وقد ايه الشيخ زايد الله يرحمه كان بيعتبر مصر هي الأمة الكبيرة اللي بتضم في حضنها كل الدول العربية، وكان شايف ان مصر دايما هي العقبة امام اي مؤامرات صهيونية، ويعني قدام اي محاولات لتفكك الأمة دي هي مصر دايما هي العقبة، وشايفين ان مصر هي دولة كبيرة ودولة عظمى، وان احنا لازم يكون عندنا هذا الوعي كأمة عربية، وان الجميع يتكاتف. والحقيقة طبعا هذا الحس العروبي وهذا الحس يعني
1: المحب لمصر كمان، يعني ده شيء مهم جدا نبرزه يعني في وسط الأحداث الصعبة اللي احنا بنشوفها دي.
2: صحيح. فكان الحقيقة صفحات الكتاب يعني مفعمة بروح من الحب الحقيقي والعشق الحقيقي لمصر، وده اللي لفت نظري جدا. وبيوصف يعني أحوالنا من ثورة 52 لغاية دلوقتي. طبعا مر على الفترة الحرجة جدا اللي مصر مرت بيها في 2011، وقد ايه
1: أرخ للفترة دي ازاي، او تحدث عن الفترة دي ازاي دكتور رانيا.
2: قد ايه انها كانت فترة صعبة جدا، فترة كانت محك حقيقي للأمة العربية مش بس لمصر. قد ايه مصر قدرت انها تتخطى هذه يعني المرحلة الصعبة جدا اللي كلنا عشناها، وللأسف يعني حسينا بمرارتها والغصة اللي كانت جوانا، بس الحمد لله لأن دايما مصر دولة كبيرة وفعلا عصية على الانكسار الحمد لله، وستظل بإذن الله يعني قدام أي أعداء للوطن مصر كبيرة وستظل كبيرة بإذن الله.
1: حضرتك كاتبة في المقالة كمان استوقفني عنوان آخر بالكتاب، يعني جوه الكتاب، أمة ضيعت البوصلة فتكالبت عليها الذئاب. إيه اللي لفت نظرك في الفقرة دي في العنوان ده وما تحته يعني يا دكتور رانيا؟
2: يعني حضرتك شوفي العنوان الحقيقة جواه مغزى كبير جدا، قد إيه إن إحنا السبب، إحنا كأمة عربية إحنا السبب في إن إحنا يتكالب علينا الذئاب فعلا، لأن إحنا لو اتوحدنا وإحنا لو اتلمينا. والحقيقة السيد رئيس عامل جهود كبيرة جدا جدا على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى الخارجية، يعني حضرتك شايفة التوجه
1: التوازن في العلاقات مع كل العالم العربي
2: والتوجه الأفريقي،
1: مفيش عداء لأي دولة عربية أيا مكان توجهها. يعني
2: بالضبط، فإحنا الحقيقة قدام يعني رئيس بيبذل كل جهده، بس احنا محتاجين ان تبقى الروح اللي كانت موجودة عند الشيخ زايد الله يرحمه وعند هذا المفكر الاماراتي انها تكون موجودة عند كل الأمة العربية، وان احنا كلنا فعلا نتوحد ونتكالب، ومصر طول عمرها كبيرة وطول عمرها حضن لكل العرب، وده حاجة يعني احنا كلنا بنعتز بيها، احنا كمصريين بنعتز بيها، والناس اللي جواهم محبة حقيقية لمصر هم كمان بيعتزوا بهذا الشعور.
1: واحنا طبعا يعني اي حد بيكن هذا يعني او هذه المشاعر وهذا المنطلق في الرؤية لمصر، اكيد احنا كمان يعني بنحبه زي ما نقول بالمصري بنشيله على راسنا من فوق
2: طبعا.
1: حضرتك يا دكتور كمان لما لقيتي هذه المشاعر المتدفقة ناحية مصر، التركيز الشديد في محطتها وفي تاريخها، دورتي على اصول او جذور هذا الكاتب، صح؟ انت ختمتي المقالة بده، صح؟ ايوه
2: دي حقيقة، لان يعني فعلا لما استوقفني المحبة الكبيرة قوي دي قلت اشوف يعني ايه سبب حبه الكبير قوي ده المصري يعني، فاكتشفت ان هو احد خريجي كلية الحربية سنة 66 وربنا يديله الصحة. فالعقيدة اللي جوه الجندي المصري وجوه اللي بتتزرع جوه جنود المصريين الحقيقة هو تشبع بيها، وعلشان كده محبته لمصر محبة طاغية ومحبة حقيقي بتطفو على كل كلمة بيكتبها وعلى مشاعره وعلى أحاسيسه اللي موجودة جوه الكتاب. فالحقيقة ده اللي أسعدني جدا وخلاني إن أنا كنت كاتبة مقال الحقيقة عن الفنان الراحل هاني شنودة اللي كانت بطولة
1: الله يرحمه طبعا
2: إنسانية. فالحقيقة استبدلت المقال
1: بمعركة الأمة الأخيرة، ودعوة مني أو من حضرتك ومني إنه يعني الناس تقراه وتشوف مصر في عيون الآخرين، او بلاش هم مش اخرين، هم اشقاء، هم يعني حلفاء، هم
2: عيوننا كلنا بالزبط. احنا كمصريين عايزين الوعي ده يبقى موجود، ان احنا كمان نتعامل مع الامه العربيه انها امه واحده، احنا
1: بالزبط.
2: احنا دول متفرقه، لا احنا امه واحده بيجمعنا يعني علاقات طويله
1: وتاريخ ومصير ومستقبل
2: طبعاً.
1: لازم نتضامن فيه،
2: وعندنا يعني في ناس كتيره، في تصاهر وفي علاقات محبه حقيقيه وفي شراكات وفي استثمار وفي حاجات كتيره جدا، فاحنا عايزين ان احنا نغذي هذه الروح ونرجع تاني فعلا فكره العروبه والامه العربيه وان احنا وطن واحد. يعني في حدود جغرافية وكده، ولكن في النهاية احنا كلنا حقيقي أمة واحدة، يعني كده نتفاعل
1: في احنا أمة واحدة في معركتنا الأخيرة، ينكون أو لا نكون، يعني
2: طبعاً.
1: لازم التضامن والتوافق هو أهم حاجة عشان نقدر نكمل بثبات وفي أمان إن شاء الله. دكتور رانيا كان نفسي أتكلم معاكي أكتر من كده، لكن وقت البرنامج انتهى، وده مسك الختام أو ختامه مسك. بشكرك جدا دكتور رانيا يحيى، مدير أكاديمية الفنون بروما سابقا مرتين، مرة على المقالة ومرة على تفضلها بالمداخلة معنا. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ماذا ولماذا. بشكر زميلي في الأعداد علاء سرحان، بشكر مهندسة الاستوديو اللي رافقتني الجميلة سمر إبراهيم، الحقيقة بشكرها جدا لأن أنا تعبتها معايا، وبرضو هنسمعها وبصوتها الجميل يعني الرائع وهي بتقول الأخبار إن شاء الله بعد نهاية البرنامج. وعلى وعد إن شاء الله أن احنا نتقابل السبت الجاي وحلقة جديدة من ماذا ولماذا في نفس الموعد من 4 ل 6.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا إثر الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مقدما التعازي في الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الموقف المصري، معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الثنائية وشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومؤكدا حرص باريس على مواصلة تعزيز التعاون مع القاهرة. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق السياسي المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا مع مصر على خلفية الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخرا. باكستان رحبت بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة، واعتبرت التطورات الأخيرة خطوة مشجعة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار في القطاع. هذا وأشادت وزارة الخارجية الباكستانية بجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، معربة عن أملها في أن تسهم في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. مزيد من التفاصيل والقراءة التحليلية مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بك.
3: أستاذ سمر أهلا وسهلا بحضرتك والسلام والمستمعين كلهم.
2: بالنظر لاتفاق غزة والجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذه والتي يتمثل أخيرها في اجتماع القاهرة قريبا، ماذا يمكن أن يطيح هذا الاتفاق من فرص لوقف الحرب وتخفيف معاناة المدنيين في غزة والانتقال لمرحلة التعافي المبكر؟
3: طيب بداية قبل ما نخوض في التفاصيل سريعا، يعني اسمحي لي أن احنا نوضح أن أهمية انعقاد هذه الجولة بعد توصل مجلس السلام العالمي لهذا الاتفاق في القاهرة انعكاس لمكانة الدولة المصرية، لقدرات أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، لتقدير دول العالم للدولة المصرية التي تدير الأزمات وتتدخل كوسيط مقبول من جميع الأطراف بهدف توفير فرص صناعة السلام. وصناعة السلام وبناء السلام ليس بالمهمة السهلة، ولكن يتطلبان رؤية رشيدة وتحرك مدروس على الأرض، وعدم يعني خلق عدائيات مع كافة الأطراف عبر سياسة الاتزان الاستراتيجي اللي بتتبعها الدولة المصرية. فمصر بتجني من انعقاد هذه الجولة حصاد جديد من رصيد هائل استطاعت السياسة الخارجية المصرية أن توفره كدرع من دروع الدولة المصرية وعلامة وطنية تميز الدولة المصرية في سياستها الخارجية. طيب ننتقل إلى الاجتماع نفسه. في اتفاق من 15 بند، أتصور أن هذا الاجتماع سيخصص للآليات التنفيذية على الأرض، لأنه من المهم من السهل جدا أن احنا نتوصل إلى اتفاقيات، ولكن من الصعب أن نحافظ على فرص الإبقاء على تطبيق هذه الاتفاقيات وتنفيذها على الأرض. ومن ثم الدولة القادرة على إدارة التفاوض بين طرفي الصراع، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبين الكيان، هي الدولة المصرية، وتستطيع عبر مسؤوليها ودبلوماسيها وممثلي سلطاتها وأجهزتها الأمنية أن هي تصل إلى اتفاقيات تنفيذية على الأرض تضمن تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق كبداية لمرحلة ثانية من اتفاقية شرم الشيخ للسلام.
2: طيب أستاذ أحمد لو تسمح لي، من حضرتك ذكرت برؤية استشرافية لما سيتم تناوله في هذا الاجتماع وهي الآليات التنفيذية للاتفاق، وإذن كما نتابع في الأخبار هناك تعامل إيجابي من حماس والفصائل الفلسطينية، نستطيع القول هنا بأن هذا التعامل سينقل مسؤولية الانتقال لمرحلة التنفيذ إلى الجانب الإسرائيلي بشكل ما، فما فيما هو طبعا متعلق في بنود الاتفاق، تقدير حضرتك للموقف الحالي في ظل الجهود المصرية الدؤوبة لإنجاح الاتفاق؟
3: ما هو يعني الدولة المصرية من أكتوبر 2023 وهي فاضحة لهذا المخطط، وهي الدولة التي تصدت لهذا المخطط الذي كان يهدف في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهي الدولة التي أعلنت لآت تدفع ثمنها إلى اليوم. لآت شهيرة جدا أعلنتها الدولة المصرية في وجه العالم بأنها لن تقبل من خلالها بتصفية هذه القضية. الدولة المصرية تتمتع بعلاقات طيبة عبر أجهزتها ومؤسساتها الأمنية مع كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.
2: صحيح.
3: ومن ثم قدرة المفاوض المصري قوي الشخصية الذكي في إدارة عملية التفاوض، الذي يملك معلومات أكثر من غيره من الممثلين في الأجهزة المنافسة في الإقليم، أنه يدير هذه العلاقة مع الطرف الفلسطيني وأنه يتوصل إلى توافق وقبول من حركة حماس بتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
2: نعم.
3: لإطلاق عملية المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ. الإشكالية الكبرى ستظل في الطرف الذي يرغب في تقويض كل فرص بناء وصناعة السلام.
2: نعم.
3: ولكن الدولة المصرية تستغل علاقتها الإقليمية، علاقتها الدولية، يمكن حضرتك أوردتي آخر حاجة جاية من باكستان، هذا الدعم من الطرف الباكستاني اللي بيشكل عنصر من عناصر أربعة بتتشكل في الإقليم كمحور ضاغط لإدارة أو لتشكيل منظومة الأمن الإقليمي المستقبلية بعد انتهاء هذه الحرب الإيرانية الأمريكية. والعلاقات الطيبة التي تجمع مصر بدول العالم، ويمكن حضرتك ذكرت في مقدمة هذه النشرة العلاقات الطيبة التي تجمع مصر بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي جميعا، كل دي بتؤهل الدولة المصرية ان هي تملك ادوات الضغط، بالاضافة طبعا الى العلاقة الخاصة التي تربط فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب. ومن ثم يتيح كل ذلك للدولة المصرية فرصا اكثر من غيرها في التعامل والضغط على المفاوض الاسرائيلي لانجاح هذه الجولة من المفاوضات المزمع عقدها قريبا في القاهرة.
2: الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، دائما بشرف بمداخلة حضرتك، شكرا جزيلا.
3: شكرا يا فندم. شكرا.
2: استكمالا للدقيقة الأولى، الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآسم على أراضيها، والذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. هذا وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة ينعكس أو يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. قادة 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي طالبوا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية عبر تقنية الفيديو لبحث تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية ووضع استجابة أوروبية منسقة للأزمة. وأعربت هذه الدول عن قلقها من تدفقات المهاجرين، مؤكدة استعدادها للنظر في إجراءات تشمل تعزيز الرقابة أو إعادة فرض قيود مؤقتة على الحدود الداخلية. اقتصادياً، القاهرة تستضيف فعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعة ومستلزماتها خلال الفترة من 24 وحتى 27 من سبتمبر القادم بمشاركة 425 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث التقنيات المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس. ورياضيا، المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد حقق فوزا ساحقا على نظيره منتخب فيجي بنتيجة 83-17 في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل، مساءكم جمال وكريستال وياسمين. مساء الفل يا ياسمين.
2: مساء الورد على الشخص السالك.
1: لا لا لا ما تقوليش كده. لا الشخص لا السالك لا. قاعد قدامي في الاستوديو هو ياسمين محفوظ، عشان انتوا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه.
2: عارفين بدات الكلام ده او بالنسبه لي مي شخص سالك ليه؟ لان سؤالها النهارده ايه مواصفات الشخص السالك بالنسبه لي. فانا رديت عليها بكل بساطه، وده بجد على فكره
1: مواصفات ياسمين.
2: لا والله قلت مي إيهاب. الشخص السالك ده اللي هو ما عندوش حسابات، ده بالنسبه لي. فانت بالنسبه لي الشخص السالك ده.
1: الله يخليك يا ياسمين، والله مش عارفه اقول لك ايه. طب خلينا نبدا الحلقه.
2: صحيح، ما احنا بادئين قوي كده.
1: يمكن عشان موجعين قوي محتاجين نقابل ناس شخصيه في حياتي. طيب يا جماعه، احنا هنكون معاكم من الساعه 6 للساعه 8. خلينا افكركم ان احنا رقم التليفون بتاعنا هو 2 18 10 8 66، رقم الواتساب 010 490 90 4. جايين نسالك سؤال واضح وصريح.
2: ايوه،
1: ايه مواصفات الشخص السالك بالنسبه؟ ايه الحاجه اللي لو شفتها في شخص هتقولي ان ده شخص سالك، او لو حاجه شفتها في شخص تقولي انه مش سالك، زي بيبقى كذاب مثلا، خاين، مش عارف ايه الصفه اللي لو شفتها في حد هتقول عليه مش سالك، والصفه اللي لو شفتها في حد هتقول عليه سالك. احنا محتاجين تتفاعلوا معانا وتبعتوا لنا عن الموضوع ده، ولك نسمع اغنيه لحد ما نبدا حلقتنا.
2: طول ما انت سالك ربنا هينجيك من مهالك.
1: اه والله. اوبا اوبا، جامده.
2: ثانك يو.
1: شفتي
2: عايش. شفت غلبتك انا،
1: انت عشان غلباني. نسمع الاغنيه الجايه ونرجع نبدا حلقتنا.
2: يلا بينا.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: اللي انت شايفه،
2: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
3: مساءكم جمال وكريستال تاني مرة كمان.
4: اديني
3: ايوة
4: ايه مواصفات الشخص السالك من وجهة نظرك؟
3: تعال نشوف بعتولنا ايه.
4: طب لا لا لا لا لا لا لا
3: انا بهرب من
4: مع كامل احترامي لكل الناس اللي بتسمعنا، بس احنا نرجع لهم طبعا ونشوف الاجابات بتقول ايه. لكن انت يا مي إيهاب بالنسبة لك لما يتقلك او يعني يا مي، مين الشخص السالك بالنسبة لك؟
5: الشخص السالك بالنسبه لي
4: بيعمل ايه؟ يعني ابرز، مش هقول لك كل مواصفاته بس ابرز صفاته.
5: انا ممكن اقول لك كل مواصفاته.
4: قول يا ست، احنا ورانا
5: مش يعني قول
4: ايه مواصفاته ونص يعني هنجيبني ليه
5: الدين. لا، اهم حاجه يكون الشخص واضح، يكون الشخص
4: اصل هقول لك
5: يعني عارفه اللف والدوران ده.
4: الوضوح ده شيء نسبي.
5: لا لا
4: يعني ما بيلفش ويدور،
5: بيقول الحاجه زي ما هي كده وخلاص.
4: اوكي،
5: ما عارفه الناس اللي بتلعب على كل الحبال دي.
4: دي دايما بقول انه دايما اللي بيلعب على كل الحبال بجد هتنتهي عن هيت حبل فيهم، هتلف حوالين
5: رقبته، هتلف حوالين رقبته حبل البشره
4: واحدا
5: والله هو يقع على رقبته.
4: يعني ايه كده اللي بيلعب على كل الحبال؟
5: بالظبط يعني اول بتلاقي الشخص اللي هو ياسمين بيبقى يعني ايه، عارفه اللي هو احنا النهارده
4: اصل في فرق ان انا اكون واضح معاكي وفرق ان انا اكون بحدف كلام زي ما بقول كده دبش مثلا.
5: لا لا لا، انا عن نفسي مقتنع ان الشخص الدبش ده مش شخص طيب زي ما بيتقال عليه ابدا ابدا.
4: الشخص اللي بيحاسب على كلام، بس خدي بالك من حاجه، انا ساعات مثلا لما اكون جايبه اخر من حد بواجهه بكل الدبش بقى، طالع طوب طالع زي ما كده يعني.
5: حقك طبعا. لكن انا عن نفسي مؤخرا لا، ما بقتش احب اواجه. ليه بقى؟ مجهود اللي هعاتبك بيه ده انا ممكن اعمل بيه حاجه تانية ينفعني
4: في حاجه ثانيه. لما كنت بتقول لك ان تجاه الفقراء الادب صدقه،
5: مش شرط يكونوا فقراء الادب
4: والله، بس لا اتكلم على حاجه. عدم السلكان ده نوع من انواع الفقر في الادب بالمناسبه.
5: طبعا طبعا. لكن لا، انا اقصد ان انا لو
4: ما جاوبتيش على السؤال، ايه تاني غير الوضوح بالنسبه لك الشخص ده يبقى سالك؟
5: الشخص يبقى سالك، يبقى صريح، يبقى مش كذاب. مش النهارده هيقول لي حاجه بكره هيقول لي حاجه تانية، يبقى قد وعده اللي بيديه لي.
4: هو دايما الكذاب نساي وده اللي بيكون بالهم
5: ده حقيقي.
4: يعني فكره ان حد يبقى كذاب دايما نساي، وفكره ان انت مش بتبقى عايز تواجه بكذب الشخص اللي قدامك ده، فهو بيفتكر كده ايه بقى، ضحك
5: عليكي وانه مستنصح وكده،
4: فينك بقى
5: واجب على الله حكايته واحنا ما عارفين عادي.
4: بالظبط يعني، بس هسيبك للاخر.
5: ده حقيقي، سايبينك لحد ما ايه، ما تلف انت الحبل بنفسك، احنا مالناش دعوه.
4: صح كده. هقول لك على حاجه، الشخص السالك ده انا في اعتقادي ان مواصفاته بتختلف من شخص لاخر، بمعنى بس في اجماع على حاجه معينه.
5: ايه الاجماع؟
4: ان هو بني ادم مش منفسن.
5: احسن دول يا لهوي.
4: بس ده اللي انا عايز اقوله. وعاده اكتر شخص بيتكلم عن الناس كلها نفسنا منه ده الشخص ده اللي بيعمل برضه من نفسنا. لكن الشخص اللي مش منفسن ده اللي هو من الاخر كده ما عندوش تطلعات، مش كاره مثلا ان ما تبقى في حته كويسه، بل بالعكس
5: لو قادر.
4: بالظبط، لو قادر ان انا ادعم مي في الحته الكويسه دي انا هدعمها.
5: مظبوط.
4: الشخص السالك ده اللي هو مؤمن بان كل بني ادم رزقه جاله لغايه عنده
5: طبعا، الارزاق بتاعت ربنا، وما حدش
4: فكره ان حد بيلتفت لحاجه مش بتاعته او بيلتفت لرزق مش بتاعه. انا والعياذ بالله بحس ان ده نوع من انواع الكفر، فكره ان انت مستغفر على حد حاجه وربنا قسمها له.
5: انت انت تتسخط على قدر ربنا يعني.
4: بالظبط. حاجه التانية بقى، الشخص اللي بيلف وعايز منك مصلحه وفي نفس الوقت عايز مصلحه منه، تمام؟ فتلاقيه مثلا ايه بيقول لك ايه، بيلف من مي على مي من ورايا.
5: وقت المصلحه التليفونات متصلحه من الاخر كده.
4: غلط،
5: خليش على الكلام.
4: لا لا لا لا، ولسه كنت بقول لك لما انت قلت ربنا بيدك مالك. لا لا لا لا، انت كده لا لا كده، واحد من الصفر ليا،
5: واحد واحد كده، نشوف اخر حلقه هنوصل لفين.
4: لا لا، احنا كده نوصل كتير.
5: يلا نسمع اغنيه جديده،
4: يلا بينا.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع البلد الصديق في مواجهة تداعيات الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مقدما التعازي في الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الموقف المصري، معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في إيران ولبنان ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا مع مصر على خلفية الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخرا. باكستان رحبت بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة، واعتبرت التطورات الأخيرة خطوة مشجعة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار في القطاع. وأشادت الخارجية الباكستانية بجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، معربة عن أملها في أن تسهم في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. وللتعليق ينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. دكتور سعيد، برحب بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ ياسمين، وأهلا بالسادة المستمعين يا فندم.
1: كيف تقرأ إعلان موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما الذي تعنيه هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
2: أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذ ياسمين. طبعا يعني عايزين نقول إن هو نجاح للإرادة المصرية، نجاح للملف المصري اللي دايما ثابت من الثوابت المصرية هي القضية الفلسطينية. هذا هو الملف المصري. مصر عندما تريد أستاذ ياسمين تحقيق أهداف في القضية الفلسطينية لا تحققها على السوشيال ميديا أو من خلال صورة، ولكن تحققها من أرض الواقع. أرض الواقع اللي قالت لولا الإرادة المصرية ما كانتش حماس هتوافق على تسليم الأسلحة. وأعتقد إن ده يعني نقطة مهمة جدا جدا للعودة مرة أخرى إلى اتفاق شرم الشيخ وإلى الجمود السياسي اللي حصل منذ المرحلة الأولى التي تمت منذ أكتوبر 2025، اتفاق شرم الشيخ اللي حصل في 2025. وحتى الآن المفروض احنا كنا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي إعادة الإعمار وتسليم الأسلحة من حوالي 6 شهور، ولكن يعني لولا تصميم الدولة المصرية والقيادة المصرية والاجتماعات التي حدثت في حماس هنا في الدولة المصرية، أعتقد ان كل ده تكليل لنجاح الإرادة المصرية لتسليم حماس. طيب احنا هنا نقطة، حماس موافقة على تسليم الأسلحة، واعتقد ان دي مبادرة امل كبيرة جدا من حماس، ويعني نقدر نقول ان حماس الان يعني تعمل على انجاح هذا الاتفاق، ولكن المعضلة هنا تبقى في جيش الاحتلال الإسرائيلي. يا ترى حتى الان جيش الاحتلال الإسرائيلي أستاذ ياسمين لم يعلن عن يعني موافقة او مبادرة امل لما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن دونالد ترامب بأن حماس وافقت على تسليم الأسلحة. ويبقى تبقى هذه هي المعضلة، وهي مساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وجود الإدارة الوطنية لقطاع غزة بإدارة الدكتور علي عبد الرحيم. يعني أعتقد أن لازم يعني الإدارة دي تكون موجودة ويتم تسليم هذه الأسلحة الدفاعية منها والهجومية إلى هذه الإدارة، ومن ثم يجب الانسحاب التام من قطاع غزة. عايز اقول لحضرتك ان جيش الاحتلال الاسرائيلي الان مسيطر على 70% من الاراضي الموجوده في قطاع غزه، فلابد ان يكون هناك ايضا توافق مع جيش الاحتلال الاسرائيلي حتى تتم عمليه تسليم الاسلحه من حماس.
1: طيب دكتور، يعني ان شاء الله هيكون في اجتماع مرتقب في القاهره سيجمع الوسطاء مصر والولايات المتحده وقطر وتركيا، يعني ما ابرز الملفات المتوقع حسمها خلال هذا الاجتماع؟
2: يعني اعتقد ده حضرتك هيكون في نقطتين مهمتين جدا، وهي مرونة حماس في تسليم هذه الاسلحة. بمعنى ايه مرونة حماس؟ الا تعطي اي فرصة او اي مبرر لتدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي مرة اخرى في ضرب قطاع غزة. يعني النهاردة حتى لسه شايفين منذ الصباح كان هناك يعني اختراقات وخروقات كبيرة جدا لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الشيخ رضوان اشكرك، وكمان في كان يونس وفي شمال رفح، وبالتالي هناك خروقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لابد من مناقشة هذه الخروقات في هذا الاجتماع عن طريق مرونة حماس. يعني ايه مرونة؟ يعني ان لا تعطي هذه المبررات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لان هذه المبررات أستاذة ياسمين عبارة عن يعني زي ما بنقول كده الفرصة بتأتي على طبق من فضة، لكنها بتأتي لإسرائيل على طبق من ذهب. إسرائيل ما بتصدق تلاقي اي خروقات من حماس الا بتعمل على هدم البنى التحتية وضرب زي ما احنا شايفين وعمل الخروقات. النقطة الثانية هي وضع خطة زمنية للإدارة الوطنية لقطاع غزة. عايز اقول لحضرتك نقطة مهمة، ان الإدارة الوطنية لقطاع غزة ليست وليدة اللحظة، ولكن هذه الإدارة ولدت منذ اعلن عنها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لو تفتكري في مارس 2024 في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في العاصمة الإدارية، وكان السيد رئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم عن هذه الإدارة لعمل يعني تجميع جميع الأسلحة الموجودة في الميليشيات الموجودة على أراضي غزة وعلى فلسطين. وبالتالي لابد أن يكون هناك توقيت زمني. بمعنى إيه توقيت زمني؟ خطة زمنية أن تكون الإدارة الوطنية موجودة على أرض الواقع، أن يتم تجميع الأسلحة، أن يكون هناك مرونة من حماس. وأعتقد أن الخطة الزمنية هي يعني قالوا أن هي مهلتها 14 يوم، يعني أعتقد أن في خلال 14 يوم نتمنى أن يكون هناك مرونة من حماس لتسليم هذه الأسلحة. خلي بال حضرتك أن هذه الأسلحة لن تسلم إلى السلطة الفلسطينية ولن تسلم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. الإدارة الوطنية لإدارة قطاع غزة هي المسؤولة عن تجميع هذه الأسلحة، ومن ثم إما تخزينها يا إما التخلص منها. وبالتالي لابد أن يكون هناك مرونة من الجانب حماس وأيضا من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتوقع أن المخرجات يكون هناك خطة زمنية للبدء والتنفيذ على أرض الواقع
1: بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سعيد الزهبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. شكرا يا دكتور لوجودك معنا على راديو 99. شكرا
2: شكرا يا فندم.
1: وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. الكويت أدانت استمرار العدوان الإيراني الآتم على أراضيها والذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. ولفتت الخارجية الكويتية إلى أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي مما يفاقم التوتر ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. قادة 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي طلبوا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية عبر تقنية الفيديو لبحث تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية ووضع استجابة أوروبية منسقة للأزمة. وأعربت هذه الدول عن قلقها من تدفقات المهاجرين معربة عن استعدادها للنظر في إجراءات تشمل تعزيز الرقابة أو إعادة فرض قيود مؤقتة على الحدود الداخلية. اقتصاديا، القاهرة تستضيف فعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعة ومستلزماتها خلال الفترة من 24 إلى 27 من سبتمبر المقبل. يشارك في المعرض 425 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث التقنيات المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس. رياضيا، المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد حقق فوزا ساحقا على منتخب فيجي بنتيجة 83-17 في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: نداء للناس اللي مش سالكه في حياتي، خليكوا كده مركزين في حياتنا عشان لما ننسى حاجه نسالكوا عليها.
2: بالظبط. وانك بالاعذار تستخدمي، فايه بقى؟
1: وانك بالعمق بتستعميني.
2: لا لا لا، واني بالتصديق استخبيك.
1: الله،
2: اديني
1: على وضعك.
2: وانك بالاعذار تستخبيني واني بالتصديق استخبيك.
1: الله،
2: يعني من الاخر
1: الناس اللي مش سالكه، صح؟
2: ايوه. انت ايه بقى؟ ايه عارف ان هو ايه؟ اصل ما اعرفش رحت فين وعملت ايه وبتاع. ايه ده بجد؟ فعلا؟ وقلت لفلان واديت وعملت وسويت وجريت وكلمته عشانك وما اعرفش وصيت مين
1: فعلا، وماله؟ قول كمان. الكلام بفلوس
2: مثلا. بس ففي
1: تفتكر لو كان الكلام بفلوس كانت الناس هتهتم هي بتقول ايه؟ ما مش تفضل تتحور كده كتير.
2: كنت هتعيش في صمت،
1: صح؟ طب حلو ده،
2: كنا هنعيش في صمت
1: هدوء كده.
2: بالظبط، كنت هتعيش في صمت بقى، وكل واحد بقى بيحاسب، يعني فاهمه؟ خد بالك، الكلام بفلوس او عليه جمارك
1: مثلا،
2: يعني فاهمه؟ فالموضوع هيبقى
1: صعب جدا.
2: مش هيبقى صعب يعني، هيبقى.
1: يا جماعه، بالنسبه ان احنا بنتكلم عن الناس السالكه، ياسمين، عشان قطعتك، انا اسفه.
2: لا خلاص والله،
1: انا انا انا انا اسفه،
2: ما اقدرش.
1: تمام، اوكي، مش انا انا انا يعني ادي كملي.
2: انا لا والله، لو حت ربنا اتفضل.
1: انا
2: بنرجوك، اقسم بالله.
1: لا والله يا صح. انت قبل ياسمين في اي حاجه، انا بس اندمجت شويه، معلش فقطعتك.
2: بس في ناس ساعات بس يعني بتبقى مش سالكه في حياتك، بالذموم خفيف بيضحكوكي.
1: طب ما حلو ده.
2: فهنا
1: على الاقل يبقى اللي هو بي بي بي بيضحك عليكي، بس ضحكته حلوه.
2: لا والله اصلا لطيف.
1: وسلي.
2: بالظبط. يعني فهنا بقى يعني زي ما حسن البصري قال لك ايه بقى؟ قال لك ان التغافل ده من فعل الكرام. فانا هنا بضطر بقى اكون من الكرام.
1: بضطر ليه يا ياسمين؟ انت كده كده من الكرام.
2: قلبي والله.
1: طيب يا جماعه، بالنسبه للسالكين، بالنسبه للمديرين السالكين، انت شايفه ايه الصفه اللي المفروض تبقى في المدير السالك يا ياسمين بشكل عام؟ اي مدير في اي مجال في اي حاجه.
2: انا عامه، انا لو بدي هتكلم عن نفسي، انا لو بدير مكان وشايفه نفسي سالكه او حاسه ان انا سالكه، بصي، اي مدير ناجح بغض النظر بقى سالك ولا مش سالك، نفسيته لازم تكون سويه بحد كبير،
1: يدعم الناس اللي حواليه.
2: لا لا لا، ما تكون حد. بص اقول لك على حاجه، انا اكاد اجزم ان في ناس مهاراتها في اللعب اكتر من محمد صلاح.
1: الله،
2: تمام.
1: زي محمد صلاح؟
2: لا والله.
1: اسمعني بس، هنا محمد صلاح
2: ده حبيبي، ده ابني، ده مش بس هعرف بس هكمل الكلام للاخر. بس محمد عشان النفسيه بتاعته سالكه، ربنا كلمه بزياده قوي، وفعلا منجمه منمعه. دايما الشخص نفسيته سويه وسالك، تمام، وفعلا يعني نجاح مي من نجاحه، ونجاح ياسمين من نجاحه، نجاح المكان نفسه بغض النظر حتى لو اسمه لا يذكر بعد كده، بس هو حاسس انه عمل حاجه. انا مثلا مد مي حقها، انا مخلي مي في حته تستاهلها، انا مخلي فنان في حته يستاهل. هنا النفسيه دي بجد هتعلي المكان، وهيتقال في يوم من الايام على الاقل
1: ابن ناس،
2: هيفتكروك بالخير.
1: بالظبط كده، هيتقال عليك
2: بالظبط
1: ابن ناس.
2: لكن وتبقى قريب من الناس، بس يعني هتبقى يعني هتواضع بس بحدود، بحيث ان انا هتعامل حتى لو ما يصح
1: مع الناس، هشوف مشاكلهم، هحاول ان انا اطور. فدي كلها من صفات المدير السالك. في حاجه كمان يا ياسمين،
2: اديني بقى،
1: انه يبقى مرن. يعني لما يسالك انت ضربت الكلاينت ليه مثلا، تقول له ما انا فضلت حيله ما يردش، اقول له حبيبي ما يردش، رحت ضربه يعني. فتلاقيه مرن ومتفاهم معاك.
2: هقول لك على حاجه،
1: يفهم الدوافع النفسيه ورا الموضوع.
2: مش بس مرن، انا لو شايف ان اللي شغاله معايا دي غلطت، انا هاخد لها حقها برضو، لو حد طول عليها، بس بيني وبينها انا هحاول التحقيق، بس قدام الناس او انا من الاخر كده مش هقوي حد عليها،
1: بدافع عن الناس بتقول،
2: حتى لو انت غلطانه.
1: مظبوط،
2: يعني دي من وجهه نظر المتواضعه.
1: من وجهه نظرك الجامده جدا. طيب
2: خلينا نبص السالكه.
1: تعالي نشوف بعتوا لنا ايه على الواتساب.
2: يلا بينا.
1: رقم اخره 007. مساء الخير يا مي، معاكم محمد علاء. طب وياسمين؟
2: انا مسامحه، انا مسامحه يا محمد يا علاء.
1: بيقول بالنسبه لي
2: الشخص، محمد يعمل له بلوك.
1: اوكي. مين بالنسبه لي الشخص السالك؟ هو اللي بيفرح لخير غيره من قلبه ومن غير نفسنا، وتلاقيه دايما بيظهر في وقت الشده قبل الفرح. احلى تحيه ليكي والمستمعين الراديو 90 90. برضو ما ذكرش اسمك يا ياسمين.
2: طب بص يا محمد علاء، بغض النظر ان الكومنت بتاعك ده مش سالك، بس تمام. بس هقول لك على حاجه، في ناس بتفرح لغيرها اي نعم بس ما يحبوش يكون احسن منه. بمعنى
1: افرح ليك لحد ليميت معين.
2: شكرا.
1: ايوه
2: انت ليكي سقف في
1: بالظبط، ليكي سقف في النجاح ممكن افرح لك فيه.
2: بالظبط. شكرا.
1: طيب مساء الخير عليك يا مي، مساء الخير عليك يا ياسمين.
2: ده مين الغالي ده؟
1: ده غالي جدا.
2: شايف يا محمد يا علاء؟
1: سامع الناس. انا عايزه اقول لحبيبتي ايه، كل سنه وانت طيبه، واتمنى انك بتسمع الحلقه، وبحب اسمع اغنيه لاليسا وهدي هلها. حاضر.
2: طب مين اللي بالسلكان؟ مفيش حاجه.
1: لا ما هو سالك بقى، ما حبيبته كفايه.
2: اوكي
1: كفاية.
2: ماشي.
1: احمد ابراهيم مساء الفل عليك يا مي وعليك يا ياسمين. انا شايف انه علامه الشخص السالك هو انه هادي، يعني ما بيعملش مشاكل. وعايز اسمع يا طير يا طير
2: لمحمد هادي.
1: لا ما انا كنت لسه هقول مش معيار على حاجه.
2: بالظبط.
1: ممكن يبقى هادي ومش سالك. ممكن يبقى هادي ومن
2: تحت لتحت
1: تاجر مخدرات عادي.
2: واعتم من الناس، يعني السفاح في سفاح كده
1: تجمع كان هادي جدا.
2: لا ومش كان تجمع، لا
1: جيزة ولا ايه
2: هو ده. شكرا.
1: أيوة.
2: في ناس كانت تعرفها عن قرب قديه، حد هادي جدا، حد لذيذ جدا، حد
1: خاف من دول.
2: بالعكس بالعكس، انت تخاف من الناس الهاديه دي.
1: بالظبط. خالد محمد بيقول يكون صادق وهادي. ماشي. غادة بتقول مساء الخير يا أمارات منورين بروحكم الحلوة والموضوع الهايل والله. أوكي ماشي. بتقول عن نفسي الناس اللي منافسنا في حياتي كتير قوي، والمشكلة بقى النفسنا كل مدى بتزيد وبقت ببجاحة عشان أنا بسكت وبعدي، وأما خدت موقف طلعت أنا اللي غلطانة والسيء في رواية أحدهم. ربنا ينجينا. إيه المشكلة لما تبقي سيئة في كل الروايات؟
2: سيئة السيئة.
1: ما أنا السيئة في كل الروايات
2: وعادي،
1: وادي امضتها على إني السيئة في كل الروايات. المشكلة
2: بالظبط أنا مش فارق معايا، أنا من وجهة نظر الناس إيه أصلا.
1: أنا ليه هصلح لك روايتك؟ خد روايتك
2: وفي بوست حلو قوي شفته بقول لك، يعني خد بالك برضه في الاول وفي الاخر مفيش حد هيترحم عليك وهتتنسي، واللي هيترحم عليك عشان الاكل كان في العزا بتاعك حلو. فهي الفكره كلها طول ما انت صادق مع نفسك وطول ما انت عارف ربنا شايفك ازاي. مزبوط. فانا مش هقلب نظره الناس.
1: مظبوط.
2: فيعني فليذهب كل واحد شايفني سيئه في روايته الى الجحيم.
1: بالظبط كده. وانا كمان والله خد روايتك وروح يا بابا، احنا لسه هنصلح روايات
2: ومين هيلاقي اصلا حد يطبعها له.
1: يلا نسمع شيرين ونرجع تاني.
2: يلا بينا.

0: الأهداف والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لناشئات كرة اليد يتغلب على منتخب فيجي بنتيجة 83-17 في بطولة العالم برومانيا. مصر تتوج ببطولة العالم ناشئي الاسكواش المرة التاسعة برصيد 90 ميداليات. ضمن المباريات الودية يلتقي ريال مدريد حاليا مع فيورنتينا. والأهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني وديا في 19 من أغسطس الجاري. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الجديدة استعدادا للموسم الجديد. وأخيرا اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: بيه مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أنت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه على راديو 90 90. لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم عن الشخص السالك. ربنا يوعدنا ويوعدكم بأشخاص سالكة في حياتكم.
2: ها يا رب اللهم أمين.
1: بالظبط كده.
2: بس هو قالك من مستحيلات الخل الوفي.
1: لا مش من المستحيلات، ممكن من الصعوبات، لكن مش مستحيل يعني. لا
2: طبعا ممكن يكون صعب بس مش مستحيل.
1: لا لا، انا على فكرة بجد والله مش عشان اي حاجة،
2: بس على فكرة
1: لكن انا فعلا عندي يعني الحمد لله ما شاء الله، اللهم بارك
2: تبارك الله،
1: اعرف ناس سلكة كتير يعني. أكيد. موجودين زي ما نعرف ناس مش سلكة، نعرف ناس سلكة، فدول موجودين ودول موجودين.
2: فاحنا مش موجودين. الشخص اللي قدامك مش ماسك في الدنيا، مش متلهف على حاجة في الدنيا، عارف ان هو سالك. بمعنى ايه؟ مش هيدخل نفسه في صراعات، مش هيدخل نفسه في حوارات، في حاله. صاحب صاحبه قوي، تمام. لو انا خلاص انا مش عايز حاجه من الدنيا غير صاحبي ده، ويبقى تمام، وهنا معاه في ظهره.
1: بالظبط كده.
2: واكتر حاجه بقى بتضايقني في صحاب يعني في الصحوبيه عموما، لما انت مثلا تشتكي لي من حد وانا اخد موقف عشانك
1: ونتحمق قوي،
2: وحرفيا بتخش في خناقات وبتاع
1: ده حقيقي.
2: وبعد شويه بتلاقي

0: مع الشخص اللي هو وجع اوريدي ده والدنيا تمام، ولا
1: بصي ايا كان هو هيعمل ايه، انا عدو صديقي عدوي
0: انا
1: الاخر
0: بالظبط.
1: يعني ما انا مش قصر ان حد يبقى اذي حد انا بحبه ووجعه ومضايقه
0: ويضايقك بقى
1: مع الشخص المأذي ده،
0: بروح يتعامل معاه عادي جدا تمام، وانت فتذهبي بمشاعرك بحمقتك الى الجحيم. حاجة التانية بقى اللي ما بفهمهاش، لما انا ابقى عارفه ان في حد وجع صاحبي قوي واروح اتعامل معاه عادي واتكلم معاه،
1: لا بتكلم فيه، لا ازاي يا جماعه، ازاي يعني حد يوجع او يضايق حد
0: وتبقى عارف ان هو كلام معيط بسبب ده؟
1: مستحيل
0: كسر قلبه وقهره.
1: لازم تقعد تقول بقى ما احنا مش اطفال والحاجات دي، لا احنا اطفال
0: لا بقى. لا مالهاش علاقه بالطفوله.
1: أيوة.
0: لا لا لا لا اصل ما عملليش حاجه، لا بس عمل لصاحبتك او صاحبك
1: بالظبط
0: اللي وقف جنبك وشال همك وكان معاك في حاجات كتير جدا، فانت ازاي ما تحملوش وازاي ما تاخدش يعني
1: تاخد موقف عشانه.
0: فانا من الحاجات اللي بستغربها جدا لما تبقى عارف ان في حد واجه حد، ومش اي حد، حد يعني كان معاك في الوحش وممكن ما شافش معاك حلو اصلا بس دايما كان شايل الوحش، فلما تلاقي حد وجعه وحد جرحه
1: ناخد موقف زيه بالظبط.
0: يبقى انت كده يعني، وعلى فكره
1: وسلكوا بقى
0: يعني
1: سلكوا عشان الجرانش
0: ده على فكره والله. في ساعات بنتغافل عن الافعال دي عشان احنا باقيين، بس صدقني يوم ما يعني في فرق بين التغافل والتجاهل عموما. التغافل ده عشان خاطر في حاجات كده
1: من اجل بقاء الود،
0: وعشان في حاجات انا باقي عليها وحاجات ليا انا تخصني انا
1: بالظبط
0: كذكريات او مواقف مثلا. لكن يوم ما الحد ده يتجاهلك عارفه ما بقاش شايفك اصلا
1: بالظبط كده،
0: انت خدت
1: استنفذت كل محاولاتك.
0: هي دي بالظبط. ده اللي انا عايزه اقوله. وفي حاجات برضو بستغربها، هو في ناس بتتعامل مع السوشيال ميديا يقول لك ايه ده نفاق اجتماعي.
1: هم موجودين طبعا في حياتي.
0: هل ده بقى سالك من وجهة نظرك؟
1: لا انا مش شايفه ان ده سالك. اللي بي بس هو السوشيال ميديا يعني ممكن ما بتبينش الحقيقه قوي، يعني ممكن الناس
0: تفهم عليها كلام حلو
1: يقول الكلام ده من جواه مثلا.
0: عايز انا ما عنديش مشكله مع المجاملات، لا في حاجه تانية ما بقاش فاهمها الحقيقه، ان مثلا انا طول الوقت اصدر لك ان انت حبيبتي قوي وروح قلبي جدا جدا بس على السوشيال ميديا كان باين الناس علاقتي بيكي سطحيه، وكانك
1: عمري ما هعلق لك على حاجه، عمري ما هعمل لك لايك على حاجه.
0: لا اول حاجه الثانيه
1: عشان باين للناس ان علاقتي بيكي مش قوي،
0: وحتى في التعليقات او في ردود كانها فاهم، وكان خايف يخسر حد بسبب عارفه انت الجو ده. ففكره الناس من الاخر كده، الشخص اللي مش سالك اللي هو من الاخر كده مصلحته قبل اي حاجة،
1: مزبوط.
0: قبل العشرة قبل
1: ده ما ينفعناش.
0: وكمان من الناس اللي ما بتبقى سالكة الناس ما بتقدرش.
1: ياسمين جبتيهم كلهم النهاردة،
0: ما دول مش سالكين فعلا.
1: انا جبت حد بره
0: سيبتي ايه؟ طيب سيبتي ايه؟
1: لا في ناس فيش الناس اللي ما بتقدرش على رأي الفنان تامر حسني والفنان رضا البحراوي.
0: ايوه
1: قالوا لك ايه بقى؟ تفتكر قال لك ايه؟
0: نعم.
1: قال لك نديهم عينينا يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب، فاهمه؟ عمر ما يقدر اللي بتعمليه. فدول موجودين كتير قوي يعني، منتشرين في الحياه جدا.
0: لا في حاجه تانية انا ما قلتلكيش اصلا الدنيا عنيكي.
1: اساسا انا ما طلبتش منك حاجه، قطر الترازولات اللي انت راكباه ده اخر محطه فيها تبقى ما حدش طلب منك
0: بالظبط
1: من الاخر كده.
0: فدي برضو عدم سلكين. بس فالاستغلاليين برضو لو انا بحبك كل حاجه عشان بس بستغلك لحاجه معينه عشان اوصل لها،
1: ده دول كتير قوي.
0: بس للاسف بقى دول بيستسكوا لدرجه انه فاكر اللي قدامه ما بقاش فاهم.
1: لا اللي قدامك دايما بيبقى فاهم، ولو معدي هو معدي بمزاجه او معدي لدوافع نفسيه عنده.
0: لا والله بيشوف اخرك.
1: ممكن
0: خلاص بقى انا عايز فاضي فبتسلى فبشوف اخرك.
1: بجيب اخرك
0: بالظبط كده.
1: طيب تعالى نشوف على الواتساب تاني بعتولنا ايه. رقم اخره 10. مساء الفل عليك يا مي واحلى مساء يا ياسمين. انا مساء الفل عادي وفي احلى مساء لياسمين.
0: وعلى نفس احترام الفرق السن اللي بينه وبينه
1: اصلا لا مفيش فرق سن ولا حاجه مش كده. ده محمد الاشرم من العريش. محمد حاول تبقى فيه سلكان في الرساله بتاعتك اكتر من كده.
0: عادي يا ستي
1: قال لي بخاطر عبد محمد عليه. بيقول اما عن السلكان ما عادش منه كتير، حتى اسالي ياسمين كده واضح ان هو حاسس انك معبيه. بس
0: ياسمين مش ياسمين ياسمين هي اللي سايقه الحلقه النهارده على فكره، من كتر ما بتتكلم عن عدم السلكان
1: ياسمين متضايقه من محمد الاشرم من العريش.
0: لا والله ما اعرف.
1: لا ما هو انا عارفه بس بيقول لك اسالي ياسمين حاسس انك موجوعه
0: كده على السوشيال ميديا اكيد بقصر بكلامي.
1: رقم اخره 62. مساء الخير يا مي وياسمين، انا موده تاني مره اسمعكم، اصواتكم فيها حاجه حلوه خالص
0: بجد، جزء
1: من العيله وبحبكم
0: بقى.
1: احنا بنحبك قوي يا موده، يعني نورتينا نورتينا بجد. ماشي. احمد ابراهيم، علامه الشخص السالك انه ما بيخونش. مظبوط، الشخص السالك عمره ما يبقى خاين
0: ولا غدار.
1: رقم اخره 95. يقول مساء الفل عليكم يا ني وياسمين، قصده مي تقريبا بس كتبها ني مش مشكله. سلام منصور من اسماعيليه، اول مره اشارك معاكم، انت منورانا يا سناء. بتقول عجبني الموضوع جدا وحبيت اشارك. بالنسبه لي مواصفات الشخص السالك انه مش بيتحشر في حياه حد ويكون في حاله. يا ريت والله.
0: والله ده برضه نقطه مهمه جدا نسيت اتكلم عنها النهارده.
1: لا لا اللينك الجاي بس مش من كده بيلا مش هينفع. بس اخيرا قبل ما نطلع من الرسائل، مساء الخير على احلى عصفورتين مي وياسمين في 90 90. حازم عبد العزيز من اسكندريه بيقول انتوا احلى نجاح على الاسير، وعايز يسمع البيانات لعمرو دياب. حاضر. وعلى فكره المثل بيقول تحت السواهي دواهي. مظبوط، حصل.
0: عشان كده
1: حصل وانا شاهده.
0: بنتكلم عن الناس اللي بيقول لك الهادي ده شخص سالك. لا هو يعني بيقول لك تحت السواهي دواهي فعلا.
1: بالظبط. تعال نطلع نسمع، نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: احنا كنا معاكم النهارده يا سيدي محفوظ ومي ايهاب في اللي انت شايفه واللي احنا عايزين نقوله لكم اللي احنا شايفينه بقى النهارده.
1: ايوه
0: انك اسلك عشان ربنا يسهلها معاك.
1: ايوه طبعا سهلك ربك هداك
0: بالظبط كده.
1: غير كده بقى ما تقولش ايه اللي بعمل ايه بعمل ايه بع... لا عشان
0: احنا عندنا لك الزيتونه اهي وعرفناك اللي فيها
1: اسلك بقى.
0: هتوحشونا جدا لحد ما نتقابل تاني الاسبوع الجاي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع البلد الصديق في مواجهة تداعيات الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مقدما التعازي في الضحايا ومتمنين الشفاء للمصابين. من جانبه تمن الرئيس الفرنسي الموقف المصري معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا مع مصر على خلفية الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخرا. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ صباح اليوم. على صعيد متصل، رحبت باكستان بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة، واعتبرت التطورات الأخيرة خطوة مشجعة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار في القطاع. وأشادت الخارجية الباكستانية بجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، معربة عن أملها فأن تسهم في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. وللحديث عن أبعاد هذا الاتفاق وانعكاساته الإقليمية والدولية، ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد، برحب بحضرتك.
2: أهلا بك ياسمين وكل متابعينك في كل مكان وعلى كل المنصات.
1: نبدأ من الحراك الدبلوماسي الذي تشهده القضية الفلسطينية، إلى أي مدى يعكس اجتماع الوسطاء المتقف في القاهرة وجود إرادة دولية حقيقية للدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: طبعا ياسمين، يعني الوصول هذا الاتفاق وإعلان خريطة الطريق للمرحلة الثانية، أولا هو بيعد يعني انتصار وتتويج للدور المصري المستمر في دعم الشعب الفلسطيني، يعني في الوقت الذي كان فيه العالم على مدار الشهور الماضية حتى الآن منشغلا بالحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها السلبية، خاصة التداعيات الاقتصادية بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية. حتى الرئيس ترامب الذي يعني هو يعني صاحب مبادرة خطة غزة والتي تم إقرارها في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، كل هذا أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي. لكن غزة لم تكن منسية مصرية حقيقة، مصر تتحرك بمؤسساتها في دعم الفلسطينيين على أكثر من مسار تخفيف المعاناة وإدخال المساعدات، المسار الآخر هو العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي تأخرت نتيجة لقيام الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والمراوغة ومحاولة فرض أمر واقع في قطاع غزة. ولذلك كانت حركات مصر أولا على مستويين، مستوى الفصائل الفلسطينية، تسهيل بيت الفلسطيني والبرد موقف موحد، والعمل على في إطار فلسفة منع إعطاء الزراعة لإسرائيل ومن خلال معالجة قضية سلاح الفصائل في الإطار الذي يخدم المقاصد الفلسطينية المتمثلة في نهاية المعاناة وقف نزيف الدم وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم. وبالتالي كان استجابة الفصائل لتسليم السلاح وليس نزعه إلى جهة فلسطينية وليس الاحتلال خطوة مهمة حقيقة على قطع الطريق أمام الاحتلال والعمل على إلقاء الكرة الآن في الملعب الأمريكي والإسرائيلي. والمسار الثاني هو التنسيق والتفاعل والتشاور مع الأطراف الوسطاء خاصة قطر وتركيا وأمريكا من خلال اتصالات مباشرة حقيقة ساهمت في الإعلان وإعلان الرئيس ترامب على السوشيال عن هذه الخريطة. بالطبع اجتماع القاهرة للوسطاء خلال الأيام القادمة وبيأتي ترجمة لوضع هذه الخريطة على أرض الواقع من خلال طبعا تنفيذ بنودها، سواء متعلقة بالبنود المالية متمثلة في إدخال المساعدات والبدء في الأعمار والتعافي المبكر والأولويات ويعني توفير مقومات الحياة الفلسطينيين، أو بعد الأمن المتمثل في تشكيل قوة الاستقرار الدولية وأيضا نشر قوات الشرطة الفلسطينية التي قامت مصر بتدريبها. ثم هناك البعد السياسي في تمكين اللجنة الوطنية بكرة على الشعب لإدارة القطاع، والتأكيد أيضا هنا المقربة المصرية أن تكون غزة إدارة فلسطينية وفي إطار وحدة الأرض الفلسطينية. ثم البند المتعلق بتسليم السلاح وحصره في يد فلسطينية، بالتزامن ايضا قضيه انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزه. وهي طبعا مرحله بنود مهمه، هي معقده، هناك تحديات كثيره خاصه من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي استورده بعض الالغام لتعطيل وتفريغ هذه الخطه ومضمونها كالعاده كما حدث في المرحله الاولى من الاتفاق. لكن هناك الان اراده دوليه خاصه متعلقه بالرئيس ترامب الذي يعتبر ان هذا اتفاق تاريخي، هناك تحرك مصري لحشد الدعم الدولي والاقليمي من اجل الدفع في اتجاه تنفيذ هذه الخطه، لان كما قلنا مصر لديها اربع مقاصد وتلك الاولويات هو تخفيف المعاناه، وقف نزيف الدم الفلسطيني وتثبيت ارضهم، العمل في نهايه المطاف على كامل الدوله الفلسطينيه باعتبار ايضا ان هذه مقاربه مصريه تقوم على ان حل الصراعات في المنطقه ومنها حرب ايران وغرام التوترات السياسيه كلها عرض لمرض، والمرض هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي والعدوان على الشعب الفلسطيني وغياب حل القضيه الفلسطينيه. وبالتالي هنا مصر تحرك بمقاربه ساهمت في تحقيق التنهي الدولي معها من خلال حل الصراعات من جذورها، وبالطبع ازاله مسبباتها واهمها بالطبع نهايه الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه، وهذا انعكس في الاعترافات الدوليه المتزايده بالدوله الفلسطينيه. هناك الان 159 دوله من 190 تعترف بالدوله الفلسطينيه. صحيح. كل هذا نتاج التحرك الدبلوماسي المصري في اطار ان مصر هي الداعي والسند الاساسي للفلسطينيين سواء على المستوى الانساني في تقديم المساعدات والاغاثيه او فيما يتعلق بالمستوى السياسي ودعم حقوق المشروعه او فيما يتعلق بالمستوى الامني وتنفيذ خطه الرئيس ترامب وتثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزه وايضا مواجهه الاحتلال فيما يكون به من عدوان على الاراضي في الضفه الغربيه.
1: بخصوص الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يعني شهدنا تصريحات له تشيد بالدور المصري وتدعم التفاهمات المطروحه، فكيف يمكن ان تسهم هذه الرسائل السياسيه في دعم فرص تنفيذ الاتفاق؟
2: بالطبع ياسمين، طبعا كده من اللافت طبعا اشاده الرئيس ترامب بالدور المصري ودور الرئيس السيسي ومؤسسه الدوله المصريه حقيقه التي يعني لعبت دورا مهما في الوصول لهذه المرحله، لان مصر لديها خبره كبيره ومؤسستها في التعامل مع هذا الملف حقيقه من خلال تسجيل العقبات، تقديم المقترحات، من خلال ايضا علاقات مصر القويه مع كافه الاطراف سواء الاقليميه الوسطاء او الاطراف الدوليه، كل هذا يمثل يعني خطوه مهمه، ومصر طبعا محل تقدير من الجانب الدولي في متعلق بالجانب الانساني ومتعلق بالجانب السياسي، ايضا محل تقدير من الجانب الفلسطيني وسكان قطاع غزه واللجنه الوطنيه كلهم بالطبع. يعني هناك شعور بالاطمئنان والثقه في الدور المصري المنحاز بشكل مطلق للفلسطينيين والحكومه المشروعه، وبالتالي وجود تنسيق مصر امريكا وعلاقات الرئيس السيسي القويه مع الرئيس ترامب، يعني الرئيس السيسي حس الرئيس ترامب اكثر من مره يعني بدوره في صنع السلام سواء في غزه او في المنطقه، وهذا بالطبع يمثل مهم، لان نعرف ان الطرف الوحيد القادر على لجم اسرائيل وحجم هذه الحكومه المتطرفه هو الرئيس ترامب حقيقه، هو الذي سيدفع الاتجاه، ويعني حكومه الاحتلال لا ترى اي اعتبار وتسعى للتخلص واحتلال غزه، لكن وجود الرئيس ترامب ووجود قوه ضاغطه ووجود قنوات اتصال مع بين الوسطاء وبين الجانب الامريكي يعني بالطبع كلها تمثل عوامل ضاغطه في اتجاه تنفيذ هذه المرحله وانهاء معاناه الشعب الفلسطيني.
1: يا رب. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية والتحليل. شكرا يا دكتور.
2: شكرا
1: يا
2: سمين. شكرا.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى، الخارجية الأمريكية أصدرت بيان حضرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ودعا البيان المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة وأن يكونوا على استعداد لمواجهة إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري فضلا عن احتمالية حدوث اضطرابات في السفر. قادة 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي طلبوا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية يوم الثلاثاء المقبل لبحث تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية ووضع استجابة أوروبية منسقة للأزمة، وعربت هذه الدول عن قلقها من تدفقات المهاجرين معربة عن استعدادها للنظر في إجراءات تشمل تعزيز الرقابة أو إعادة فرض قيود مؤقتة على الحدود الداخلية. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 وذلك تقديرا لما حققوه من تفوق علمي مشرف وتأكيدا على اهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من أبنائها. اقتصاديا، القاهرة تستضيف فعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعة ومستلزماتها خلال الفترة من 24 إلى 27 من سبتمبر المقبل. يشارك في المعرض 425 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث التقنيات المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم عصر اليوم في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. من سنة 1948 لما بدأت القضية الفلسطينية، ظهرت احتلال فلسطين، القصة اللي انتم كلها عارفينها، العصابات اليهودية والصهيونية اللي دخلت على فلسطين بالترويع والإرهاب والقتل والمذابح، ودارت معركة فلسطين. احتلت فلسطين احتلال شبه كامل في البداية لحد سنة 1967. كان أجزاء من فلسطين أخذته العصابات الصهيونية في البداية، ودخلت الأمم المتحدة على الخط، وتم إقرار عمل وفصل بين الدولتين، والأمم المتحدة قررت وجود رسمي لإسرائيل، واقترحت اقتسام الدولتين. في البداية العرب رفضوا تماما، في البداية رفضوا لأن كانت إسرائيل هي من قامت باحتلال أرض فلسطين، والحكاية اللي انتوا عارفينها كلها دي. كل ده كوم لحد ما جه يوم 5 يونيو 1967 كوم تاني، احتلت فلسطين بالكامل، ومعها طبعا سيناء. يعني إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية بالكامل، وخدت سيناء وخدت الجولان، هضبت الجولان في سوريا، ودي كانت أكبر عملية استيلاء على الأراضي في المنطقة كلها منذ سنة 1948. ماشي الحال، بعد 67 استطاعت مصر وسوريا القيام بحرب 1973، 6 أكتوبر الشهيرة، ومصر انتصرت. مصر انتصرت لأن هي خدت سيناء، القوات المصرية نجحت في العبور، الممر المائي اللي كانت وضعته إسرائيل على خط بارليف على قناة السويس كحائل بين القوات المصرية والإسرائيلية، والقصة اللي انتوا عارفينها برضو. فضل مصر استطاعت أنها تاخد أرضها بالكامل لحد سنة 1981. خدت سيناء بالكامل، بقي قطعة صغيرة اللي هي مدينة طابة، ودي أخذت بالمحكمة الدولية، ورفع الرئيس حسني مبارك العلم المصري رحمة الله عليه سنة 1988، وبكده خدنا كل سيناء بالكامل بعد حرب دامية دامت حوالي 5 حروب بين مصر وإسرائيل والدول العربية. بعد سنة 1988 لما مصر خدت كل سيناء، الجانب الفلسطيني ما كانش عنده غير منظمة التحرير. منظمة التحرير كان الرئيس ياسر عرفات، وكانت منظمة مصنفة عند البعض إرهابية، وهي هي هي هي جماعة مقاومة، يعني منظمة مقاومة. وفضل الحال ده لسنة لحد سنة 1993. في سنة 88 نشأت حركة حماس، وعشان تناهض حركة منظمة التحرير الفلسطينية اللي كان بقيادة ياسر عرفات، نشأت المنظمات بأنذاك. تنظيم الجهاد أنشأ منظمة، كتاب كامل أبو علي، وحركة حماس، وحوالي 23 فصيل سياسي وعسكري في فلسطين. حصلت حاجة مهمة جدا سنة 1993 اللي هو اتفاقية أوسلو. ما كانش في دولة ومنظمة، ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت موجودة في تونس، وقصة شهيرة كده انتوا كده عارفينها. يعني في سنة 1993 تم اتفاق سلام بين الأردن والسلطة الفلسطينية، وتم إنشاء السلطة الفلسطينية والسلام مع الأردن، وأصبح لفلسطين سلطة فلسطينية، سلطة تمهيدا لإقرار دولة فيها بعد. السلطة الفلسطينية بموجبها أن يكون هي بلا جيش، وعندها قوات داخلية بس لضبط الأمن في قطاع غزة والضفة الغربية، وكانت يعني نواة كبيرة لبداية تكوين الدولة مع المفاوضات ومع سير المفاوضات. طبعا انتوا عارفين الأحداث لا تنقطع في فلسطين. الفصائل كانت الفلسطينيين متنحرة طول الوقت، ليست على قلب رجل واحد. كان أبو عمار يعتبر قائد أدبي لها لكن مش قائد حقيقي. أبو عمار كان قائد فتح طبعا، أبو عمار اللي هو ياسر عرفات، وكان عنده مكانة أدبية، لكن المكانة الأدبية دي ما كانتش، لم تحقق القيادة الفعلية على الأرض لكل هذه الفصائل. فصائل متنحرة أيديولوجي، الغالبية كلها ضد بعض، وبتقوم بأعمال ضد إسرائيل فرادة. شرزموا الفصائل دي، شرزمت الواقع الفلسطيني. دي الحقيقة، أنا بحكي لك حكاية الفصائل عشان يجي لك أنا أقول لك ليه أنا بحكي لك حكاية الفصائل دي. الفصائل دي أبرزها طبعا تنظيم حماس وفتح، دول أكبر، وتنظيم الجهاد، دول أكبر ثلاث فصائل. وكل واحد بالمناسبة، فتح منظمة ليبرالية علمانية، تنظيم الجهاد سلفي، تنظيم حماس إخواني أيديولوجي، كل دي تنظيمات أيديولوجية. مات أبو عمار، لما مات أبو عمار زاد التناحر أكتر بين الفصائل الفلسطينية، فلقينا مغامرات بين الفصائل وإسرائيل طول الوقت. بتلاقي حماس بتعمل مشكلة مع إسرائيل دون التنسيق ما بين الفصائل، إلا في بعض الحروب زي حرب غزة في 2006، الحروب الكبيرة اللي كانت بتتم بين إسرائيل وقطاع غزة، وآخرها الحرب اللي دارت في 7 أكتوبر سنة 2023. الفصائل طول الوقت متنحرة، وده جزء من الأزمة. إيه جزء من الأزمة؟ ملهاش قيادة واحدة، ملهاش أجندة واحدة، كل له مآربه، كل له أهدافه، عمرهم مجتمع واحد. وده كان لصالح إسرائيل. عدم توحد الجانب الفلسطيني في فصائله كان لصالح فصائل إسرائيل. ليجوا من لاي مثلا عملية، بس خطف الجندي جرعات شليت، تخطفه حماس فيدفع الكل ثمن ذلك، فتح تاخد ترتكب عمليات ضد أو تقوم بعمليات مقاومة ضد إسرائيل، بيدفع ثمنها الجانب الفلسطيني كله. كل ده كان بيعطل مسارات السلام اللي تم على أساسها في سنة 1993 فكرة أن يكون هناك دولة وتم إنشاء السلطة الفلسطينية. أنا هكمل لك حكاية الفصائل بس بعد الفاصل، عشان أقول لك أن مبارح حصلت حاجة مهمة جدا جدا جدا في القاهرة أحكي لك في مسألة توحيد الفصائل الفلسطينية، وده جهد يحسب لمصر. بس بعد الفاصل.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: رسالة وطن على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. عودة أخرى لملف الفصل الفلسطيني. لما قامت أحداث 7 أكتوبر سنة 2023، طبعا دي أحداث، ده أكبر حدث عسكري وسياسي في المنطقة من بعد 67، يعني تقدر تقول عليه من بعد 5 يونيو، ويمكن أحداثه أكبر من انتصارات أكتوبر، لأنه مصر انتصرت في أكتوبر سريعا وقدرت تسترد أرضها، لكن أحداث 7 أكتوبر الفلسطينية أثرها ممتدة حتى الآن. الحرب لم تنقطع ولم تقف يوما واحدا من 7 أكتوبر لحد النهاردة، وانتوا عارفين كل حاجة اللي حصلت، ما دك قطاع غزة وإناء، يعني استشهاد أكتر من 70-80 ألف فلسطيني في غزة، وتدمير القطاع، ثم حرب على الجنوب اللبناني، وإنهاك قدرات حزب الله بشكل كبير جدا، والدولة اللبنانية، وضرب في العراق، ثم إيران، ثم سوريا. معركة كانت كبيرة جدا، لا تزال صداها وتأثيرتها وفعاليتها حتى الآن. طيب، الملف الفلسطيني ليه فترة بسبب اشتعال الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جهة والإيرانية من جهة أخرى اشتعلت، إلا أنه في الوقت ده مصر بتحاول تحل مشاكل كبيرة جدا في المنطقة، لأن مصر فاعل رئيسي ومتأثر، الأمن القومي المصري متأثر. الفصائل الفلسطينية لها فترة طويلة طبعا مقسمة، وما زالت مقسمة، ومن يوم 7 أكتوبر والمشاكل، ومفيش فصائل، الفصائل كلها رفضة تقعد، وما بين الهزيمة الكبيرة، تدمير القطاع وما شابه. يعني قدرت مصر ان هي تتوفق الفصائل الفلسطينية، وعندها اجتماع معهم، وده طبعا ده أربك الداخل للإسرائيلي، لأن إسرائيل كانت دايما بتراهن على فكرة إنه طول طول طول ما الفصائل متناحرة ومش متفقة ده في صالحها هي، وده حقيقة بالمناسبة. لما يكون خصمك أو عدوك متناثر، مش متلاحم، مشتت، ده بيكون لصالحك انت، لان احنا اتعلمنا ان في اتحاد قوة. يعني الفصائل كلها متناحرة وكلها مختلفة، وليست على قلب رجل واحد، وكل له اهداف ومرامي زي ما بيقولوا يعني. لكن مصر قدرت ان هي توحد الفصائل، وقدرت ان هم يبدأوا عشان يبتدوا يحلوا القضية الفلسطينية. طبعا مصر بتعمل ده لأهداف، منظور الدولة المصرية ده النجاح المرحلة التانية من الفوضات ده بيحقق كذا هدف استراتيجي لمصر. أولها وده أهمها، ده بيوقف نزيف الدم الفلسطيني، وبينه العمليات العسكرية. العمليات العسكرية دايرة على فكرة، بس تكمني إنه صوت الحرب الأمريكية الإيرانية أعلى، فإحنا مش واخدين بالنا من التفاصيل اللي حاصلة بين القوات الإسرائيلية والشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة برضو، لأن الضفة برضو تدفع ثمن كبير غالي يعني. الحاجة التانية انه منع اي تصعيد ده بيهدد الامن القومي، يعني اي تصعيد في القضية الفلسطينية بيهدد الامن القومي.

0: الحالة التانية وتوحيد الفصائل.
1: طبعا الدولة المصرية استطاعت اليومين اللي فاتوا انها تحقق نجاح كبير جدا وانتصار في الحقيقة للحق الفلسطيني، بانه تبتدي المرحلة التانية. ويمكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلع شكر مصر والوسطاء على الجهد اللي تم بذله خلال الفترة الماضية في احداث هذا الافتراق المهم في صدام ازمة زي ما حضرتك ذكرت كده بقالها اكتر من 3 سنوات وكان
0: متصلة.
1: وطبعا يعني التلاعب الاسرائيلي من الناحية التانية والتربية الاسرائيلية اللي بيحاولوا ان هم عن قطاع غزة وعن الاوضاع في قطاع غزة ومحاولتهم للتهجير ومشروع التهجير اللي كان حاصل والتهديد المباشر للامن القومي المصري والمحاولات الاسرائيلية المستمرة للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. يعني مصر حققت الحقيقة انتصار مهم جدا، اولا على التربية الاسرائيلية، ثانيا على خطة التهجير اللي كانت بتحصل تعطيل مسار السلام اللي تم توقيعه في شرم الشيخ في العام الماضي واللي كانت مصر يعني حجر الزاوية فيه، حجر الأساس فيه، ان هي استطاعت انها تخلي الموقف الامريكي يتغير. رئيس ترامب بشجاعة كبيرة يعني صار خلف الرواية المصرية والتربية المصرية و تمكن يعني مقاولة تمتاز في النهاية في ان هي تجمع الفرقاء الفلسطينيين وتضع امام كل الوسطاء الحلول والبدائل طول الوقت للمحاولات الاسرائيلية المستمرة لسد الطريق امام استمرار عملية السلام وامام الدخول في المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية دي مرحلة مهمة جدا لان فيها اعادة الاعمار وبداية دخول اللجنة الدولية للقطاع من اجل تسيير الاعمال ومن اجل توفير الاحتياجات الاساسيه للمواطن الفلسطيني. وده تطور ان هو يعني تغير كبير جدا للموقف الدولي والموقف الامريكي تحديدا، بانه فرض على الجانب الاسرائيلي ضروره تهدئه الموقف في غزه وضروره استكمال عمليه السلام كما تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ واستكمال المراحل التي تم الاتفاق عليها في فترة الرئيس ترامب والاتفاق اللي تم عقده في شرم الشيخ. فالحقيقه الشكر من الرئيس ترامب لمصر وما ظهر من تقدير من جانب الرئيس الامريكي لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وللجهد اللي تم بذله في هذا الملف، استطاعت مصر ان تحقق فيه نجاح كبير جدا وانتصار كبير جدا للاشقاء في فلسطين وفي المحافظه على بقاء الشعب الفلسطيني على ارضه وعدم تهجيره من قطاع غزه وافشال كل المخططات الاسرائيليه اللي كانت هادفه لتفريغ القطاع وزيادة المعاناة الإنسانية للفلسطينيين ومنع أي تطور في عملية السلام والاتجاه إلى يعني إعادة الإعمار في القطاع. فبالتالي إحنا قدام عمل مهم جدا لازم نشكر فيه أيضا يعني الجهد الكبير اللي قامت فيه جهاز المخابرات العامة المصرية في اللقاء مع الوسطاء في لقاءات القاهرة المستمرة في لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في دفع الفصائل الفلسطينية للاتفاق على اتجاه الى قبول الشروط الدوليه وما تم الاتفاق عليه في القاهره من اجل الحفاظ على القطاع والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين على ارضهم وبدء دخول المساعدات بشكل يومي ودائم مع الاتفاق على اداره لشؤون القطاع تضمن الفلسطينيين البقاء وتضمن للفلسطينيين الحياه ووقف العمليات الحربيه الاسرائيليه على القطاع والسير في مسارات التهدئة واستمرار حالة الاستقرار في القطاع ومنع أي تطور للهجمات الإسرائيلية مرة أخرى على القطاع. فبالتالي يعني القاهرة حققت انتصار مهم جدا في هذا الملف وتستكمله باجتماعات القاهرة مع كافة فصائل من أجل الوقوف على الخطوات التي سيتم بها تنفيذ هذا الأمر وتحقيق أو استكمال ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ترامب ومع باقي الوسطاء من اجل يعني دعم قطاع غزه وبدء عوده الحياه مره اخرى اليه وبدء عمليه اعاده الاعمار وعلاج المصابين والجرحى. ويمكن يعني لازم نشير الى جهد كبير جدا بتقوم به مصر خلال الفتره الماضيه في علاج المصابين والجرحى من قطاع غزه، ربما يعني عمل يعني دؤوب قامت به المستشفيات المصريه بالإضافة إلى العمل على خلال المساعدات أكثر من 80% من المساعدات تدخل إلى قطاع غزة.

0: قادمه من مصر وقادمه من الحكومه المصريه وقطاع المجتمع المدني المصري لدعم اشقائنا في غزه والمحافظه على حياه من يتواجد الان في القطاع.
1: الملف في ليبيا يا محمود، الكاتب الصحفي الكبير صديقي العزيز محمود بسيوني رئيس اخبار ليبيا، الملف الليبي احنا شايفين دلوقتي في تحول مهم جدا، زياره لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه اللي هو رئيس وزراء طرابلس يعني نقدر نقول يعني.
0: أيوة.
1: وطبعا ده كان احد يعني ده ده ده, ده كده في تطور كبير جدا في ملف ليبيا بيحصل الان دلوقتي، انت شايف الزياره دي ازاي؟
0: يعني هو طبعا يعني عايز اقول ان مصر تتعامل مع الامور في ليبيا بحكمه شديده جدا واتصال مع كل الاطراف، تتعامل مع الجميع وتسعى الى يعني دعم المؤسسات الوطنيه الليبيه والوصول الى حل ليبي داخلي بالتواصل مع كل الاطراف، خاصه وان ليبيا تعيش الان يعني مجموعه من الازمات خاصه في مجال الكهرباء، خاصه في مجال البترول والمحروقات. يعني شوف يعني ليبيا دولة يعني نفطية كانت معروفة انها نفطية، لكن الازمات الداخلية اثرت كثيرا على قدرتها على توفير احتياجات الاساسية للمواطن الليبي، وبالتالي تحتاج الى دعم اقليمي ودولي، وربما القاهرة توفر دائما هذا الدعم من اجل الاشقاء في ليبيا ومن اجل دعم الدولة الليبية ويعني رأب الصخرة الموجود ما بين الاشقاء في ليبيا. وده التطور ده تطور ان هو يعني في حكمة شديدة جدا من القاهرة في التداخل في الملف الليبي دون ان تفرض على طرف يعني اي يعني التزامات او اي يعني مطالبات، ولكن تسعى الى يعني العمل في الداخل الليبي من اجل دعم الدولة الليبية باعتبارها دولة شقيقة ودولة جارة ولديها كثيرا من التحديات. مصر تستطيع ان تدعم هذا التوجه وتعمل مع الجميع دون يعني يعني دون انحياز الى احد وتقف على مسافه واحده من الجميع، وده تفتح قيمه في الحقيقه في التعامل مع الملف الليبي، وخاصه مع يعني استمرار يعني الجهود الدوليه من اجل السير في خطه اصلاح وخطه العمل على انتخابات داخل ليبيا، المؤسسات الوطنيه الليبيه ودعمها، دي كلها امور معنيه بها القاهره تسعى من منذ يعني فتره طويله الى نفس الامر في فلسطين هو نفس الامر في ليبيا، تسعى تجميع الفرق دون وبدائل للاوضاع في الداخل الليبي من اجل دعم المسار الخاص ب إعادة يعني رأب الصدى وإعادة بناء المؤسسات الليبية بالاتفاق مع كل الأطراف دون إقصاء ودون يعني انحياز لأي طرف. فهو توجه مهم، دعم للأشقاء في ليبيا، مساعدة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية تجاه الأشقاء في الغرب الليبي، خاصة مع يعني الأزمات التي نراها الآن والتي تحتاج الى دعم من القاهره. فده تطور مهم ومصر قدرت ان هي يعني تجمع الفرقاء في القاهره.
1: الكاتب الصحفي الكبير صديقي العزيز الاستاذ محمود السوني رئيس تحرير اخبار اليوم، شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنكمل باقي قصه اللقاء الفصائل الفلسطينيه في القاهره، وكذلك زياره رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبه الى القاهره في تطور لافت ومهم نعرج عليه في الفترة الأخيرة بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ النهاردة معانا بتقول إن الحب كان حجر الزاوية في ثقافة وتاريخ مصر القديم، والحقيقة إن الحب لم يكن ينظر إليه فقط كعاطفة تجمع بين القلوب، بل كقوة حية بتأثر على الحياة اليومية وتحدد مصائر الناس. في الحضارة المصرية القديمة حظى الحب باحتفاء خاص وتجلى في أساطير عاطفية تتحدث عن قصص عشق أبدية وتضحيات نابعة من كل قلب. والحقيقة أن المصريين القدماء كان عندهم عيد الحب بيحتفل بيه بطرقهم الفريدة والمميزة، وبيعبروا فيه عن حبهم بطرق تستحق أنها تخلد. الحب عند المصري القديم ما كانش مجرد علاقة عاطفية، بل كان ينظر إليه كجزء من النظام الكوني اللي بيسعى للحفاظ على التوازن في الحياة. كانوا بيشوفوا أن الحب بيجمع بين الأرواح وبيجسد الانسجام بين الطبيعة والإنسان. والحب عند المصري القديم ما كانش علاقات رومانسية وبس، لكن امتد عشان يشمل حب العيلة والصداقة واحترام الطبيعة والآلهة. ورغم عدم وجود عيد للحب بشكل مباشر زي اللي بنعرفه النهاردة، فالمصريين القدماء كان عندهم طقوس احتفالية بتعبر عن الحب والعاطفة، وده من خلال بعض الأعياد زي عيد الوادي الجميل أو عيد الإله أمون. وكان المصريون بيجتمعون ويحتفلون بتجديد روابط الحب والتواصل بين الأحياء والأموات. أما عن أهم قصص حب من عهد الفراعنة، كان في قصة إيزيس وأوزوريس اللي كلنا طبعا عارفينها، والقصة دي هي واحدة من أشهر قصص الحب الخالدة في مصر القديمة، وبتعكس عمق الحب اللي جمع بين الزوجين وتضحية إيزيس لاستعادة أوزوريس بعد أن تم قتله وخداعه من أخوه ست. أما قصة حب رمسيس الثاني ونفرتاري، كان الملك رمسيس الثاني معروف بحبه العظيم لزوجته الملكة نفرتاري، والحقيقة أنه بنالها معبد خاص بجانب معبده في أبو سمبل تعبير عن حبه وتقديره ليها. أما حب الملك إمنحاطب الثالث لزوجته طايي، كان بيعتبر من أبرز قصص الحب في مصر القديمة، والحقيقة أن الملكة طايي كانت شريكة إمنحاطب الثالث في الحكم والمجد، وأثرت بقوة في حياة إمنحاطب. أما خنومحطب وحب زهرة اللوتس، دي قصة حب أسطورية بتربط بين الرجل وزهرة اللوتس اللي بيرمز بيها للحب والعاطفة الأبدية. أما حب الملكة حتشبسوت وسنين موت، علاقتهم بيعتقد إنها حملت مشاعر عميقة وتأثير في حياة حتشبسوت نفسها، وكانت متفهمة جدا لدوره بجانبها في الحفاظ على مصر. وبجانب الحضارة المصرية، شكل الحب أحد أعمدة الأساطير الإغريقية هي كمان، فالإغريق احتفوا بأساطير زي قصة أورفيوس ويوريدس لما سافر أورفيوس للعالم السفلي عشان يستعيد زوجته، وكمان قصة هيلين وباريس اللي أشعلت حرب طروادة. والقصص دي بتعكس إزاي كانت الشعوب القديمة اللي تأثرت بمصر القديمة تنظر للحب كقوة لا تقاوم وتستحق أن يبذل لأجلها كل شيء. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع البلد الصديق في مواجهة تداعيات الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية، مقدما التعازي في الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الموقف المصري معتبرا أنه يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في إيران ولبنان ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعرب ماكرو عن تضامن فرنسا مع مصر على خلفية الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخرا. مصادر أعلامية أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم. على الصعيد المتصل تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة. ولقراءة أبعاد هذا التطور سياسيا ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: دعنا نبدأ من الصورة الأشمل، كيف تنظر إلى هذا الاتفاق وهل يمكن اعتباره نقطة تحول في مسار الأزمة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة؟
2: طبعا احنا ناخذ المسألة على مسارين. المسار الأول وهو الدور المصري والمجهود الذي بذلته الدولة المصرية، رغم أنه المنطقة والإقليم والعالم يشهد حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية ولها انعكاساتها سياسيا واقتصاديا، ويعني صنعت حالة من الضبابية في خرائط الإقليم وخرائط العالم، ورغم ذلك لم تتوقف الدولة المصرية عن المضي قدما في إلقاء حجر في المياه الفلسطينية أو الإسرائيلية الراكدة أو الملف الفلسطيني الإسرائيلي الراكد، وكسرت الجمود الحقيقة وأصرت، وفيما العالم مشغول هي لم تتوقف لحظة واحدة عن يعني خفض التصعيد، لكن في المسار الثاني كانت تبذل كل المجهودات في الملف القضية الفلسطينية، وعقدت العديد من المؤتمرات واللقاءات في القاهرة بين يعني حماس والفصائل الأخرى الفلسطينية من أجل يعني سد ذراع أمام الاحتلال، ونجحت في تحقيق اختراق في أهم الملفات المتعلقة بنزع السلاح رقم واحد. رقم اثنين، مصر بكل ما تملكه من قوة وكل ما لديها من ثقة عالمية في صورتها على المستوى السياسي والمقبولية التي تحظى بها، يعني نجحت في أن تنتقل من مربع المرحلة الأولى إلى مربع المرحلة الثانية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير في حد ذاته من حيث الشكل على الأقل ومن حيث المضمون أيضا، إذ ما يعني تضافرت القوى الدولية والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على دولة الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الثانية، وهذا أمر يعني المرحلة الثانية ما تضمنه من بنود في الحقيقة يعني شيء يقود إلى يعني أو يضعنا أمام ضوء في نهاية النفق، وبالتالي هنا يعني كل الأمال معلقة على يعني
1: أستاذ جمال نحن أمام يعني تطور قد يحمل ملامح مرحلة مختلفة إذا اكتملت خطوات التنفيذ. فإذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما هي الأولويات في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالتعافي المبكر أو إعادة الأعمار أو استعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع؟
2: طبعا ده كل ده هذه البنود موجودة، تتعلق بإعادة التعافي، تتعلق بتمكين اللجنة الوطنية وهي لجنة تكنوقراط يرأسها علي شعث، وتقوم بأولا إدارة المؤسسات والأمور المدنية بشكل عام رقم واحد. رقم اثنين، مصر لديها خطة لتدريب 5000 من أبناء الفلسطينيين يعني للعمل الشرطي داخل غزة، أيضا استعادة الحياة في التعليم وفي الصحة وفي غير ذلك. رقم 4 وهو أمر مهم جدا، والاستعداد لمرحلة أو البدء في مرحلة التعافي المبكر وصولا إلى مرحلة الإعمار وهكذا. لكن الأهم من ده هو فكرة يعني التزام دولة الاحتلال بالانسحاب حسب نص بنود المرحلة الثانية. وهذا الأمر هو المهم، لأنه نحن أمام يعني حالة طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحالة تعنت، وبالتالي مصر ويعني بصدد عقد خلال الأيام القليلة الماضية مؤتمر مهم جدا يضم ممثلين الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، قطر، للتوصل إلى مخرجات لهذا المؤتمر. تبعها مصر وتبعها أولاد تركيا أما على طاولة يعني العالم بشكل عام من أجل الضغط على بنيامين نتنياهو لتنفيذ المرحلة الثانية، لأنه في النهاية هناك إدراك عام لتبني وجهة النظر الدولة المصرية بأنه من دون حل القضية الفلسطينية ستظل الأزمات متراكمة وتظل القرائن تئن من يعني تداعيات أخرى، لأن القضية الفلسطينية هي أصل الحكاية، أصل القلاصل وأصل الاستقرار.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أشكر حضرتك جديل الشكر على هذه القراءة المهمة. شكرا جزيلا يا دكتور.
2: شكرا لك.
1: وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا حضرت رعاها في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ودعا البيان المواطنين الأمريكيين الموجودون حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر وأن يكونوا على استعداد لمواجهة إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري فضلا عن احتمالية حدوث اضطرابات في السفر. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محولة إلى قاعدة للزوارق المسيرة في ميناء نوكالايف. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك تقديرا لما حققوه من تفوق علمي مشرف وتأكيدا على اهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من أبنائها. اقتصاديا، بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 2% خلال شهر مايو مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في أبريل، في حين بلغت الصادرات مستوى قياسي جديدا للشهر الثاني على التوالي، يشار إلى أن شركات النفط الأمريكية زادت من صادراتها بشكل كبير منذ بداية الحرب مع إيران، مستفيدة من نقص الإمدادات العالمية الناتج عن اضطرابات حركة السفن عبر مضيق هرمز. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم اليوم في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90.90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

تتكلم مع اللمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن على الراديو 90 90.
1: مساء الخير. الأضعف القضية الفلسطينية هو تعدد الفصائل الفلسطينية في كل جبهات التحرر في كل الدول. كانت القوى الوطنية متوحدة قصاد عدوها. العدو ده لما بيكون قدامه خصمه مشتت ومشرزم كل ما تكون مهمته أسهل. القضية الفلسطينية أحد أسباب وأهم مضيعها هو تشرزم الشعب الفلسطيني. لا توجد له قيادة موحدة. كان زمان منظمة التحرير الفلسطينية وانبثقت منها عدة فصائل وصنعت بعض الفصائل كانت بغرض أضعاف الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني. تقريبا أكثر احنا بنتكلم في حوالي 22 فصيل فلسطيني. كل فصيل ليه ذراع سياسي وذراع عسكري. ليسوا جميعهم على قلب رجل واحد بل بالعكس متشرزمين. وكل واحد بأيديولوجيا وبتفكير وبأهداف مختلفة عن الآخر. وعمرهم ما اتفقوا. اللي كان السلطة الأدبية الوحيدة اللي كان موجود هو الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار. أبو عمار بعد وفاته زاد الانقسام أكثر. كان كاتب بعض الفصائل تحترمه لتاريخه النضالي وكان رمز للقضية الفلسطينية. لذلك تعدد الفصائل أوقع القضية الفلسطينية في مشكلة كبيرة جدا. كل ده خدم الجانب الإسرائيلي. إسرائيل دايما بتكسب من وراء هذا التشرزم. مصر منذ اللحظة الأولى وهي تشير على أنه لابد أن يكون توحد الجبهة الداخلية. هذه الفصائل تتوحد تحت جبهة واحدة. هم أحيانا بيتوحدوا في القتال أحيانا لما تكون في حرب شرسة وكبيرة. يعني مثلا زي الحرب الأخيرة دي كان في خلية عمليات واحدة غرفة عمليات واحدة وحروب أخرى. يعني بتفرضها الحالة وتخرجها وتفرضها شرسة العدو وبتفرضها العمليات القتال الموسعة ضد الشعب الفلسطيني كله. القاهرة بعد اندلاع أزمة 7 أكتوبر وبعد تدمير القطاع وبعد الحرب الشرسة اللي راح ضحيتها أكثر من 80,000 شهيد فلسطيني ودمر القطاع. القاهرة بلغت يعني القاهرة قامت بعمليات كبرى لتوحيد الفصائل الفلسطينية عشان تتوحد عشان تقدر تدير العملية السياسية. لأنه انتم عارفين في عملية سياسية بتتم حوالين فكرة قطاع غزة وانه الناس ترجع لبيوتها وانه ما يبقاش في تهجير وحفاظ الأمن القومي بشكل عام. مصر قدرت بتعمله. عملت أخيرا طبعا كان في مبادرة وقف إطلاق النار المرحلة الأولى شبه فشلت نتيجة زي ما قلت لك انه تشرزم الواقع الفلسطيني وقوة الخصم الإسرائيلي وحجم الدمار الذي تم وسخونة الأجواء في منطقة الشرق الأوسط. مصر بتحاول توحد الفصائل بتجمعهم مرة أخرى عشان يجتمعوا مرة أخرى عشان مسيرة وقف إطلاق النار عشان دخول المساعدات. لأنه الوضع في غزة على فكرة الوضع في غزة من أسوأ ما يكون إنسانيا. أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض ما يحدث في قطاع غزة نتيجة ارتفاع أنين الحرب وأزيز الرصاص. العالم ووسائل الإعلام غافلة عما يحدث في قطاع غزة من أنين مخيمات. وضع مزري وضع مشكلة تفضل عن المعارك اليومية الدائرة بين قوات الاحتلال وبين العزل من الشعب الفلسطيني. من الناحية التانية مصر قدرت ان هي بتعمل على توافق الوضع الليبي ننتقل إلى ليبيا. ليبيا منذ سقوط الرئيس القذافي وهي أصبحت مشرزمة فيها أكثر من حكومة وفصائل برضو وفصائل. الحكومتين اللي في شرق ليبيا وغرب ليبيا وجيشين وقوات ومشاكل كبيرة جدا في ليبيا. مصر طول الوقت على فكرة مصر كدولة جارة كبرى وشقيقة من مصلحتها دايما انه الجيران الجار ضد في اي عدا حتى في اي منطق انساني يعني. الجار طول ما هو عنده ازمات داخلية ومشتعلة انت بتدفع ثمنها. احنا دفعنا ثمن الاقتتال الشعبي في السودان بين الجيش السوداني وبين المتمردين. بندفع ثمن الفوضى التي حدثت بعد مقتل القذافي في 2011 تقريبا. بندفع ثمنها. التشرذم الليبي ده والمشاكل الليبية والفوضى بندفع ثمنها احنا في مصر. كذلك بندفع ثمن ما يحدث في غزة وفي فلسطين. ده كل ده امن القوم المصر. مصر نجحت في زيارة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبي للقاهرة، وده اعتقد انه نقلة نوعية في ادارة ملف ليبيا. ده كان ابرز ما كان معانا النهاردة في رسالة الوطن. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تتوج ببطولة العالم ناشئي الاسكواش للمرة التاسعة برصيد 9 ميداليات. استعدادا للموسم الجديد، ريال مدريد يتعادل مع فيرنتينا في مباراة قوية. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة برشلونة.

90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا إثر الحرائق التي شهدتها خلال الفترة الماضية، معربًا عن استعداد مصر لتقديم أوجه الدعم الممكنة للجانب الفرنسي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو الذي ثمن المساندة المصرية لبلاده خلال الظرف الراهن، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مصادر أعلامية أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم. على صعيد متصل، تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالتقدم الإيجابي في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بغزة. وللتعليق ينضم إلينا دكتور أحمد عبد الدين، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. دكتور أحمد، برحب بحضرتك.
2: أهلا بكم.
1: كيف تقرأ التطورات الأخيرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وهل تمثل بالفعل نقطة تحول في مسار الأزمة أم أننا ما زلنا أمام مرحلة اختبار؟
2: طبعا هو لا شك أن التطور اللي حصل في مسألة اتفاق سلام غزة وإعلان يعني مجلس السلام الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق يعتبر هو استكمال للاتفاق اللي تم في اكتوبر سنة 2025. هي التأخير ليس من يعني من قبل الأخوة الفلسطينيين في هذا الإطار، لكن التعنت الواضح من قبل إسرائيل، يعني الهجمات المتتالية والعمليات القتل والتشريد ومنع الغذاء والدخول الأدوية، وبالتالي لم تكمل الاتفاق يعني حتى على وجه السليم، يعني حتى في مرحلته الأولى دخل يعني محاولة تنفيذ الاتفاق في المرحلة الثانية استغرق هذا الوقت الطويل. لكن اعتقد ان تسجيل العقبات ودور الولايات المتحده الامريكيه ومصر وتركيا وقطر يعني في هذا الامر يعني جعل هناك توافق يعني على هذه المساله، وشرعوا بالفعل في بدايه المرحله الثانيه، وحصل توافق سواء فلسطيني على هذا الامر، والرئيس الأمريكي أعلن أن كمان إسرائيل يعني سعيدة بهذا الاتفاق، وبالتالي حيتم تنفيذ يعني الخطوات يعني بدءا من اللجنة اللي هي حتدير غزة، ثم اللجنة التنفيذية، أو حتى اللجنة العسكرية اللي هي المفروض حتكون أصلا تؤمن مسألة يعني الانسحاب الإسرائيلي، اللي هو في المرحلة الأولى حيكون في منطقة رفح وبعض المناطق في شرق غزة وفي بعض المناطق اللي هي شمال غزة، وبالتالي دي حيكون عبارة عن مراحل لغاية ما يعني يتم تسليم السلاح لمدة 8 أشهر. بعد كده طبعا تسليم السلاح حيكون لقوى لإدارة فلسطينية مدنية، ولم يسلم السلاح على حسب الاتفاق يعني لفلسطين او اي جهات يعني خارجيه، وبالتالي ده يعني ده شيء جيد بالنسبه للفلسطينيين عشان يستفيدوا، حتى لان هم محتاجين يعني حتى السلاح بالنسبه للقوات الشرطيه اللي هي المفروض هتدير يعني مستقبلا اللي هي هتدير يعني قطاع غزه في المستقبل، تمهيدا بقى لمسألة أعمار غزة وإدارة القطاع وفتح الباب للانتخابات وما إلى ذلك.
1: طب دكتور، حضرتك ذكرت ان اسرائيل بمجرد ان هي سنت هذا القرار يعني اعلنت عن سعادتها بهذا، يعني بعد يعني نقدر نقول هنا بعد اعلان حركه حماس والفصائل الفلسطينيه الموافقه على خارطه الطريق، هل نقدر نقول ان اسرائيل اصبحت الكره الان في ملعبها وممكن ان احنا ننتقل ل يعني مرحله الفعل ومرحله التنفيذ بالفعل؟
2: اعتقد ان هي مغصوبه على امرها، يعني فلسطين هي حتى التصريحات خرجت على لسان رئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب. لما تبص حتى للصحافه الاسرائيليه والاعلام الاسرائيلي لا حديث على هذا الاتفاق، لكن يعني حتى الحديث من بعيد، وكأن يعني حتى قوات المعارضه بتتهم نتنياهو بان هو بعد يعني هذه الحروب الطويله على غزه وفي النهايه يعني هيسلم غزه يعني للفلسطينيين، والمساله يعني هم بيدفعوا ناحيه ان كمان المفروض دفع رجال حماس لان لابد ان يخرجوا خارج القطاع، وبالتالي هناك يعني حراك داخلي في يعني داخل اسرائيل اللي قوه يعني قوه معارضه تستغل هذه اللحظه التاريخيه من اجل السباق الانتفاضي، وبالتالي احنا لا يعنينا هذا الامر لان في جهات يعني خارجيه هي المفروض تراعي هذا الاتفاق، وفي يعني قوة دولية ترى هذا الاتفاق بغض النظر عن اللي هي اختلافاتهم بين بعضهم، لكن في النهاية يعني هناك يعني التوافق على هذا الأمر. الاختبار طبعا ممكن في المستقبل يحدث تعنت، لكن أعتقد أن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية والمسألة يعني هنختبرها خلال الثمانية أشهر القادمة، وحنشوف إذا كانت إسرائيل هتلتزم بهذا الاتفاق أم أنها ستتعنت بقى وتدعي أنها تدعي من أجل يعني المواصلة في يعني في تدوير هذا الاتفاق إلى حين.
1: نعم. دكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه القراءة المهمة. شكرا يا دكتور.
2: شكرا جزيلا.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى. الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ودعا بين المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر وأن يكونوا على استعداد لمواجهة إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري فضلا عن احتمالية حدوث اضطرابات في السفر. الشرطة الروسية أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار داخل مقهى في موسكو. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، معلنة تدمير صواريخ وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محولة إلى قاعدة للزوارق المسيرة في ميناء نيكولايف. اقتصاديا، بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 2% خلال شهر مايو مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في أبريل، في حين بلغت الصادرات مستوى قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي. يشار إلى أن شركات النفط الأمريكية زادت من صادراتها بشكل كبير منذ بداية الحرب مع إيران، مستفيدة من نقص الإمدادات العالمية الناتج عن اضطرابات حركة السفن عبر مضيق هرمز. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم اليوم في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا وابتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كوره يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكوره مع محمود الفيري على الراديو 90 90.

يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. يا رب دايما تكونوا بخير ومتجمعين دايما يا رب على هوا الراديو 90-90. البداية منين النهاردة؟ البداية النهاردة زي امبارح بالظبط مع اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم لاعب نادي برشلونة الأسباني. وامبارح وقت حلقة ملوك الكورة كنا بنتابع أول مباراة ودية لبرشلونة في المعسكر الإعدادي في إنجلترا أمام نادي بيرمنغهام سيتي، وكان وشنا حلو جدا على حمزة عبد الكريم. حصل على ركلة جزاء وبعد كده هو اللي سددها بأوامر طبعا من هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، وسددها وأحرز الهدف الأول. خلصت الحلقة وبعد كده سمعنا أنه هو كمان أحرز الهدف الثاني لبرشلونة من كانت تسديدة من أحد لاعبي برشلونة ورجعت من حارس المرمى، وهو عمل عليها المتابعة عظيمة جدا في سقف المرمى وأحرز الهدف الثاني لبرشلونة. وبعد كده بيرمنغهام تعادل ولعبوا ركلات ترجيح بشكل ودي كده في نهاية المباراة وفاز بيها بيرمنغهام على برشلونة. دي أول مباراة لبرشلونة في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في إنجلترا. المباراة الثانية ليهم هتكون زي النهاردة كده إن شاء الله وعليكم خير السبت الجاي أمام نادي نوتنغهام فورست. مباراة قوية وبرضو مباراة من العيار التقيل، لكن إحنا اللي يهمنا حمزة عبد الكريم من امبارح من بعد نهاية المباراة وحتى الآن وأنا بكلمك كده هو حديث الصحف الأسبانية والموقع الرسمي لبرشلونة والصفحات الخاصة بمشجعين برشلونة على السوشيال ميديا كلهم بيتكلموا عن حمزة عبد الكريم ان هو مهاجم المستقبل لنادي برشلونة. ودي لحظات يا جماعة لو يعني تقدر قيمتها هي لحظات تاريخية جدا. اول لاعب مصري في التاريخ يحترف في نادي برشلونة، الحمد لله ربنا وفقه وبيظهر بمظهر جيد جدا جدا مع برشلونة بالرغم ان هو لسه 18 سنة، وكتير قال لك لا يعني ممكن يفضل سنة سنتين كمان مع فريق الشباب وبعد كده ممكن لما يحتاجه هانز فليك يطلع للفريق الاول، لكن البصمات واضحة جدا، المطالبات الجماهيرية عظيمة بان حمزة عبد الكريم يكون موجود مع الفريق الاول في الموسم الجديد. ربنا يكملها على خير في المعسكر الإعدادي وفي المباريات الودية، يتألق أكتر وأكتر ويحرز أهداف لأن هي دي اللي بتتكلم، الأهداف هي اللي بتتكلم دايما، وإن شاء الله يكون يحقق حلمه وحلمنا كعشاق لكرة القدم المصرية أن يكون لينا لعيب مع برشلونة نشوفه في الدوري الأسباني ودوري الأبطال وكأس الملك والسوبر الأسباني، هتبقى حاجة عظيمة جدا. خلي بالك أن التقارير بتقول أن الراجل فيران توريس اللي احرز هدف في المنتخب الاسباني في نهائي كأس العالم امام الارجنتين، التقارير بتقول ان هو مصمم على الرحيل والذهاب الى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. جاي له عرض من باريس سان جيرمان والراجل موافق عليه ان هو يخوض تجربة احترافية مع بطل اوروبا النادي الفرنسي، فده هيكون افساح للمجال بشكل كبير جدا لحمزة عبد الكريم في خط هجوم برشلونة في الموسم المقبل ان شاء الله. تعالى كده فرحك، تعال أعرض عليك شوية كده من اللي قالته الصحف الأسبانية في الكلام الحلو عن نجمنا حمزة عبد الكريم. يعني مثلا مبدئيا قبل ما أقرأ لك تفاصيل كده، الغلاف لصحيفة لوسبيرتو أيوة، الغلاف حاطين صورة كبيرة جدا لحمزة عبد الكريم ومكتوب تحتها الظاهرة. لك أن تتخيل اللقب اللي كان بيطلق على الظاهرة المهاجم البرازيلي الفذ رونالدو بيطلق على نجمنا حمزة عبد الكريم. تعال نروح لجورنان تاني، تعال نروح لموندو ديبرتيفو واحد من أهم الصحف الرياضية في أسبانيا، قالك أن حمزة عبد الكريم أثبت الجدارة في إنجلترا. قالت كمان الصحيفة ان الفريق حاليا، ده اللي انا كنت بقولك عليه من لحظات، الفريق حاليا اللي هو برشلونة يعني يفتقر الى لاعبين بمثل هذه المواصفات الهجومية، خصوصا بعد انتقال ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبرشلونة الى الدوري الامريكي. التقرير في موندو ديبورتيفو كمان قالك ان اللاعب المصري يختلف عن باقي مهاجمي نادي برشلونة، ففي مباراة بيرمنغهام كشف عن الموهبة الحقيقية بأنه مهاجم قناص وبارع داخل منطقة الجزاء ومن نوعية المهاجمين الصريحين الذين ندر وجودهم مثل ليفاندوفسكي.
الصحيفة كمان قالت بعد الأسابيع القليلة الأولى من التدريب أظهر حمزة عبد الكريم أنه لديه الحماس إلى جانب القوة البدنية والعزيمة أمام المرمى. تعال أقول لك إيه كمان، بص كده، تعال نروح لجورنان تاني برضو أو موقع تاني بيكون بيتكلم عن حمزة عبد الكريم. صحيفة إس، صحيفة إس الأسبانية، العنوان الرئيسي ليها النهاردة لك أن تتخيل، العنوان بيقول هذا عبد الكريم يا فليك، ده حمزة عبد الكريم يا هانز فليك اللي هو المدير الفني لبرشلونة. الصحيفة قالت، صحيفة إس قالت أن المهاجم المصري أثبت قدرته على التواجد في مركز المهاجم الصريح، بالأخص في ظل بحث برشلونة عن لاعب بإمكانياته في هذا المركز خلال الميركاتو الصيفي. كلام عظيم جدا. تعال أقول لك كمان إيه، تعال أقول لك تصريحات هانز فليك لموقع برشلونة. قال لك حمزة عبد الكريم لاعب متواضع للغاية ويتمتع بشخصية رائعة، إنه يظهر كل يوم العقلية الصحيحة ويقدم كل ما لديه في التدريبات والمباريات، وهو ما يعكس احترافيته ورغبته المستمرة في التطور. قال إيه كمان هانز فليك، قال يمتلك حمزة إمكانيات كبيرة جدا، وبالنسبة للمهاجم عليك فقط أن تكون في المكان المناسب عندما تسنح الفرصة داخل منطقة الجزاء. ده كلام مين؟ كلام هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، وكلام عظيم جدا جدا. حمزة نفسه على موقع برشلونة الرسمي، وتحس قد ايه بالفخر والفرحة وانت بتفتح موقع برشلونة الرسمي تلاقي تصريحات لنجمنا حمزة عبد الكريم. قال ايه حمزة؟ كلمتين حلوين قوي. قال اريد شق طريقي نحو الفريق الاول واللعب بجوار لامين يامال وجوردن، وقعد بإعادة لقب دوري أبطال أوروبا السادس إلى الكامب نو في شهر مايو المقبل. سجلت هدفين اليوم لكنني لست سعيدا للغاية بشأنهما. هدفي الرئيسي هو أن أسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا يوما ما. ويا سلام على الكلام الجميل قوي اللي قاله حمزة ده. يعني أنا مش فارق معايا الجنون اللي أحرزتهم في مرمى بيرمنجهام، أنا هدفي هو الإحراز في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا علشان اللقب السادس يعود إلى الكامب نو. كلمتين من الكلام اللي بيعجبه الجماهير قوي، وفي نفس الوقت الجماهير لو تدخل على صفحات برشلونة الجماهير معجبين بيه جدا جدا جدا بنجمنا حمزة عبد الكريم. ربنا يوفقه ان شاء الله ويشق طريقه، ونشوفه الموسم الجديد بإذن الله في الفريق الأول لبرشلونة، تبقى حاجة عظيمة جدا في هذا السن والمرحلة العمرية يكون بيلعب في الفريق الأول. هياخد خبرات عظيمة جدا سواء في الدوري الأسباني أو دوري أبطال أوروبا، وتحت قيادة مدرب من المدربين العظماء جدا في أوروبا هانز فليك بصراحة. فنتوقع له بإذن الله الخير، ونتمنى له يا رب التوفيق والتقدم لحمزة عبد الكريم بإذن الله، علشان يعني يكون برضه عندنا لعيب كده لفترات السنين اللي جاية مع منتخب مصر بيلعب في برشلونة، تبقى حاجة عظيمة وفي غاية الجمال يعني. طيب يلا نبدأ حلقة النهاردة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. ملوك الكورة دايما معاكم الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وبرنامجنا دايما بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها، وكمان بنهتم بالمحترفين المصريين اللي موجودين في كل مكان في الدنيا. معانا النهاردة أخبار، معانا موضوعات كتير جدا، ومتابعات لعدد كبير من المباريات الودية. الفرق كلها بتلعب مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، هتابع معاك كل التفاصيل دي إن شاء الله على مدار الحلقة. معايا سؤال عايز ادردش معاك فيه على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. السؤال بيقول، كواحد بقى انت من عشاق كرة القدم اللي متابع ومذاكر من ايام زمان، في رأيك ايه هي الصفقة الاشهر في تاريخ كرة القدم؟ شوف بقى انت هترجع بذاكرتك وتفتكر وتقول لي ايه هي اهم واشهر صفقة في تاريخ كرة القدم انت شايفها هي رقم واحد في تاريخ الكورة. هتقول لي مثلا لويس فيجو لما كانت في سنة 2000 صفقة ب60 مليون يورو لما راح من برشلونة لريال مدريد، والتبعات بقى واللي حصل ساعتها، الأجواء الساخنة المشتعلة جدا من جماهير برشلونة تجاه لويس فيجو. حابب تقول لي مثلا رونالدو، هذه برضو الصفقة التاريخية 2009 لما راح من مانشستر يونايتد لريال مدريد مثلا، برضو صفقة تاريخية جدا، راح لريال مدريد وعمل معهم انجازات عظيمة جدا جدا. حابب ترجع شوية وتقول لي دييجو أرماندو مارادونا من برشلونة لنابولي سنة 1984، وكان تمن الصفقة 5 مليون جنيه استرليني،
وكانت صفقة عظيمة وصفقة تاريخية جدا بالنسبة لنابولي اللي حقق معاهم مارادونا التاريخ كله. حابب تقول لي زين الدين زيدان مثلا الأسطورة الفرنسي من اليوفنتوس إلى ريال مدريد سنة 2001، عندك صفقات كتيرة جدا تقدر تقول عليها هي الصفقة التاريخية في عالم كرة القدم. شاركني وهقرأ إن شاء الله كل تعليقاتكم على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. يلا بينا نطلع لفاصل. احنا بعد الفاصل عندنا كلام كتير قوي بخصوص تراجع انفانتينو عن مخططه اللي كان بيفكر فيه وقوبل باعتراضات كتيرة جدا من كل مكان في العالم. عندي اخبار عن نجمنا واسطورتنا محمد صلاح، هيثم حسن، عندي كلام كتير جدا بعد الفاصل لما نبدأ معاكم حلقة النهاردة ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90

محتوى الراديو 90-90. سؤالنا ليكم النهاردة من وجهة نظرك، ايه هي الصفقة الاهم والاشهر في تاريخ كرة القدم؟ براحتك تماما قول لي، ويعني ايه افتكر كده من ذكرياتك في كرة القدم، قول لي الصفقة الاهم والاشهر من وجهة نظرك. شاركنا على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-90-4. النهاردة كان أول ظهور لنجمنا عمر مرموش بعد نهاية المونديال وبعد ما راح لأجازة الزواج. ألف مبروك طبعا لمرموش، والنهاردة كان أول ظهور ليه، كان موجود وظاهر في مباراة مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان الإيطالي، المباراة الودية اللي بتقام في آسيا تحديدا في هونج كونج. مرموش ما شاركش في المباراة، كان موجود قاعد على دكة البدلاء، و على حسب بقى التقارير اللي بنقراها دايما في الصحف الإنجليزية، هو انضم خلاص للمعسكر مع إنزو ماريسكا المدير الفني لمانشستر سيتي وسط غموض شديد جدا بشأن مستقبل مرموش في خلال الأيام القليلة المقبلة. قال لك ديزيربي اتصل بمرموش وعرض عليه مشروع توتنهام وعايزه معاه في الفريق، وقال لك كمان ان نيوكاسل من ضمن أهدافها التعاقد مع مرموش. هل في النهاية مرموش يقرر ان هو يكمل مع مانشستر سيتي ويستنى دقايق يلعبها مع إنزو ماريسكا، ولا يقرر يخوض تجربة وتحدي جديد مع توتنهام او نيوكاسل؟ ده اللي هنعرفه الايام والساعات القليلة المقبلة. لكن شفنا خلاص اجازته خلصت وكان موجود النهاردة في المباراة. المباراة انتهت ما بين السيتي وانتر ميلان بالتعادل الايجابي، وبعد كده الانتر فاز بركلات الترجيح، مباراة ودية اقيمت في هونج كونج. طيب انا بعد شويه هقول لك على مباريات وديه اتلعبت كتير النهارده، وفي الارسنال كمان بيلعب دلوقتي مع جيرونا ومتقدم 4-1، لكن عايز اكمل معاك شويه بخصوص اخبار المحترفين المصريين. احنا في فتره انتقالات الصيفيه، فالاخبار بالنسبه لنا يعني عن التعاقدات والانتقالات لنجومنا هتكون اهم بكل تاكيد. يعني تعال نروح لنجمنا محمد صلاح واسطورتنا، واحد بحجم صلاح وقيمة صلاح كواحد من أفضل اللاعبين في العالم آخر 9 أو 10 سنين. الجدال والأخبار والإثارة بالنسبة لانتقاله القادم فيعني مليانة غموض، مليانة إثارة. تبص في وسائل إعلام تلاقي إن ترابزون سبور بينتظر موافقة محمد صلاح خلال الأيام القليلة المقبلة مقابل راتب 17 مليون يورو. ترابزون سبور اللي كان احترف فيه قبل كده نجمنا محمود حسن تريزيجيه في الدوري التركي. تبص على اخبار في جانب تاني في وسائل اعلام برضو عالميه، يقول لك ان 25 مليون دولار تقرب محمد صلاح من الانتقال الى الدوري السعودي عن طريق نادي اتحاد جده. طب انت هتروح هنا ولا هنا؟ ده اللي هنعرفه خلال ان شاء الله برضو الايام القليله المقبله. وطبعا صلاح زي ما بقول لك نجم عالمي كبير، فهيفضل المشاورات والمفاوضات بتاخد أوقات طويلة، لأن ده مش أي لعيب ومش أي انتقال، هي صفقة تاريخية لأي نادي هيروح له نجمنا محمد صلاح. هيثم حسن، امبارح كنت قلت لك في حلقة امبارح من ملوك الكورة ان انا شفت الفيديوهات والصور ان هو نزل المعسكر الاعدادي لنادي ريال أوفيدو اللي هبط من الدوري الاسباني للدرجة الاولى، والراجل انضم للتدريبات كموعد كراجل محترف، موعد لبداية المعسكر، ومفيش حاجة حصلت جديدة بالنسبة ليه ان هو ينتقل لنادي تاني. لكن النهاردة رجعت الاخبار بخصوص هيثم حسن. تقرير انجليزي بيقولك ان نادي سيلتيك الاسكتلندي هيروح تاني لريال أوفيدو يقدم لهم عرض اخير، يعني هم قدموا قبل كده اكتر من عرض وكان قيمة العرض حوالي 7 مليون يورو. فيقال ان سيلتيك هيروح وهيقدم عرض جديد من اجل التعاقد مع هيثم حسن عشان يكون لاعب في سيلتيك الاسكتلندي في الموسم الجديد ان شاء الله. نتمنى، وانا شخصيا اتمنى ان هيثم حسن بامكانياته اللي شفناها مع منتخبنا وامكانياته اللي شفناها مع ريال أوفيدو في الموسم اللي فات في الدوري الاسباني ينتقل لنادي كبير، نادي بيلعب في دوري أضواء، دوري يكون الناس كلها أو الوسائل الإعلام بتتفرج عليه وبتتابعه، مش دوري الدرجة الأولى في أسبانيا. فأقل يعني إيه الأشياء إن هو يتعاقد مع سيلتيك الإسكتلندي، واحد من أندية القمة الكبار جدا في إسكتلندا، ونقدر نتابعه ونقدر نعرف أخباره إن شاء الله، علشان هيثم برضو زي حمزة عبد الكريم كده واحد من أعمدة المنتخب إن شاء الله في السنين اللي جاية. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل أروح معاكم بقى

الأوروبا ونشوف مخطط إنفانتينو. الراجل بعد ما لقى الدنيا كلها قلبت عليه رجع خطوتين 3 4 5 لورا وتراجع عن مخطط إنفانتينو. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. بنكمل كلامنا، اتكلمنا في ايه علشان لو حد لسه فاتح الراديو دلوقتي. اتكلمنا عن نجمنا حمزة عبد الكريم وصورته المتصدرة في كل الصحف الاسبانية والمقالات الجميلة من الصحفيين الاسبان وتعليقات جماهير برشلونة على صفحات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان تصريحات هانز فليك عن حمزة وتصريحات حمزة كمان على موقع برشلونة الرسمي، كلام عظيم جدا. بعد كده اتكلمنا شوية عن مرموش ووجوده اليوم في هونج كونج وانضمامه لمعسكر مانشستر سيتي استعدادا للموسم الجديد في ظل غموض موقف مرموش حتى الآن، لكن الساعات القليلة المقبلة هنشوف ايه اللي هيحصل. ديزيربي مصمم على التعاقد مع مرموش عشان يكون مهاجم توتنهام في الموسم الجديد. اتكلمنا عن هيثم حسن ان سيلتك الاسكتلندي هيقدم عرض اخير لريال اوفيدو الاسباني من اجل التعاقد مع هيثم حسن عشان يكون مع النادي الاسكتلندي في الموسم الجديد. بالنسبة لنجمنا واسطورتنا محمد صلاح، فانت اصبر يومين بالكتير قوي وهتعرف الوجهة او المحطة المقبلة لصلاح، اما تركيا او اتحاد جدة السعودي. تركيا حتى الان ترابزون سبور التقارير بتقول ان هو مقدم 17 مليون يورو كتعاقد بالنسبة لنجمنا صلاح، واتحاد جدة 25 مليون دولار تعاقد سنوي بالنسبة للنادي السعودي نادي اتحاد جدة. طيب هنروح فين دلوقتي؟ تعال روح لك كده على فرنسا، وعارفين طبعا ان الاسطورة زين الدين زيدان هو المدير الفني الجديد بالنسبة للمنتخب الفرنسي. الجماهير الفرنسية اكيد محبطة، عندهم جيل ذهبي جدا جدا، في كل مركز في الملعب تلاقي 2-3 لعيبة من نجوم الصف الاول في اوروبا، لكن خسروا النهائي في 2022 وخرجوا من المربع الذهبي وطلعوا في المركز الرابع في مونديال 2026. فزين الدين زيدان جاي بطموحات وامال كبيرة جدا بالنسبة للجماهير الفرنسية. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تعال اقول لك كده الجدول المباريات لان هي تحظى بمتابعة كبيرة جدا. وجود زيدان على الخط مع منتخب فرنسا هيكون ليه شعبية رهيبة جدا في كل مكان في العالم. زين الدين زيدان هيبدأ مشواره مع فرنسا بمواجهة خارج الارض في تركيا بالتحديد يوم 25 سبتمبر المقبل. ده اول حاجة، ده بالنسبة لأول مباراة رسمية لمنتخب فرنسا مع زين الدين زيدان في دوري الأمم الأوروبية، تكون يوم 25 سبتمبر بإذن الله في تركيا. بعد كده تاني مباراة لزين الدين زيدان مع فرنسا برضو هتكون خارج الأرض أمام المنتخب البلجيكي يوم 29 سبتمبر، بعدها بأربعة أيام في بلجيكا هيواجه المنتخب البلجيكي. يعني بداية قوية جدا لزين الدين زيدان أمام تركيا وبلجيكا. أول مباراة لزين الدين زيدان في باريس وسط الجماهير الفرنسية هتكون يوم 2 أكتوبر وعليكم خير إن شاء الله. أمام مين؟ أمام المنتخب الإيطالي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قال لك إن تذاكر هذه المباراة خلصت من دلوقتي. جماهير فرنسا اشترت كل التذاكر، مفيش كرسي يعني فاضي بالنسبة لمباراة فرنسا وإيطاليا يوم 2 أكتوبر المقبل في دوري الأمم الأوروبية، وأول ظهور لزين الدين زيدان على أرضه ووسط جماهيره في ملعب حديقة الأمراء في باريس. طيب ده كده بالنسبة للخبر اللي معانا بخصوص المنتخب الفرنسي. تعالوا نروح فين بقى؟ تعالوا نروح لمخطط إنفانتينو. امبارح كلمتك عليه بكل تفصيل وشرحت لك ايه الشركة اللي كان بينتوي انفانتينو يقيمها، تكون تابعة للفيفا وفيها استثمارات وتكون مهتمة بحقوق البث والتذاكر وحاجات كتيرة جدا لبطولات الفيفا وخصوصا طبعا كاس العالم. وقلت لك على الاعتراضات الاتحاد الاوروبي وبعد كده الاتحاد الاسيوي والكونكاكاف كلهم اعترضوا، بل ان الاتحاد الاوروبي هدد بعدم مشاركة المنتخبات الأوروبية في كأس العالم المقبل، وأسبانيا والبرتغال مش هينظموا كأس العالم 2030. في وقت مبكر النهاردة شفنا الأخبار إن إنفانتينو بيتراجع عن المقترح بشأن الشركة التابعة للفيفا، والبيان صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم قال لن يتم المضي قدما في هذا الاقتراح بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء. اتضح أن المشروع قد أحدث الانقسامات بغض النظر عن مستوى الدعم، لم يعد الهدف من المشروع يصب في المصلحة المنشود إليها أصلا.
إنفانتينو قال أعتزم في الأيام والأسابيع المقبلة جمع جميع الأطراف المعنية مجددا بروح الاهتمام المشترك بكرة القدم، يعني هرجع أقعد الناس ونتكلم ونحاول نعمل اتفاقات بخصوص كرة القدم. الراجل خايف على المنصب بتاعه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خصوصا الانتخابات قربت، والراجل خايف ان هو يتم الاطاحة به خلال الفترات اللي جاية. بعد كده الاتحاد القطري والاتحاد المصري، شفنا الاتحاد المصري من دقايق اصدر بيانه بيرحب به بقرار انفانتينو بسحب المقترح اللي قدمه، وده طبعا استجابة للملاحظات والاراء التي تلقاها من الاتحادات الاعضاء في الفيفا. ده بيان الاتحاد المصري لكرة القدم اللي صدر من دقايق، وبرضو الاتحاد القطري اصدر بيان بيرحب بان انفانتينو تراجع عن هذا القرار او هذا المقترح. طيب عايز اقولك بقى، لان احنا وقتنا بيجري، شوية متابعات كده للمباريات الودية اللي اتلعبت على مدار اليوم. المباريات دي بتكون طبعا استعدادا للموسم الجديد اللي هينطلق خلال الشهر الحالي بإذن الله في الدوريات الكبرى. عندك مباراة كانت بدري النهاردة كده على الساعة 12:30 ظهرا، كانت بتتلعب في استراليا ما بين تشيلسي مع توتنهام، وأول ظهور لتشابي ألونسو مع تشيلسي في مواجهة ديزيربي مع توتنهام، وفاز توتنهام 2-1. المباراة خلي بالك كانت مثيرة جدا. مانشستر سيتي وانتر ميلان قلت لك عليها من شوية بوجود عمر مرموش على دكة الاحتياط، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وبعد كده الانتر فاز بركلات الترجيح. أستون فيلا فاز على فريق أندونيسيا 3-1. مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد، مباراة كانت قوية جدا، فاز مانشستر يونايتد 2-1 مع مايكل كاريك استعدادا للموسم الجديد. كارديف سيتي بيفوز بنتيجة كبيرة على إيس روما 4-1. ريال مدريد وظهور لجوزيه مورينيو، وكان غضبان جدا جدا ولما المباراة خلصت بالتعادل ما بين ريال مدريد مع فيرنتينا الإيطالي، خلصت بالتعادل الإيجابي 2-2. مورينيو شفناه غاضب وزعلان جدا من لعبته بعد نهاية المباراة. أرسنال فاز على جيرونا 4-1، والأرسنال دي أول مباراة لي في إطار الاستعداد للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي. الأرسنال بينتظر أي تعثر في المفاوضات ما بين فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد علشان ينقض على هذه الصفقة اللي من شأنها أن هي تقلب الموازين عموما في الدوري الإنجليزي كله بوجود فينيسيوس جونيور في الأرسنال. هل ممكن تتعثر المفاوضات ما بين جونيور مع ريال مدريد؟ ده اللي هنعرفه برضو خلال الساعات القليلة المقبلة. خلاص خلص وقتنا معاكم في ملوك الكورة، يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90. احنا دايما معاكم جمعة وسبت الساعة 10 بالليل، فنتقابل على خير ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية وحلقات جديدة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. اشوفكم يا رب دايما بخير، مع السلامة.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو. الرئيس يعرب عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا أثر الحرائق التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ويؤكد استعداد مصر لتقديم أول الدعم الممكن للجانب الفرنسي. ماكرو يطمن المساندة المصرية لبلاده خلال الظرف الراهن، ويعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مصر وفرنسا تشددان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر في ظل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم. الاتحاد الأوروبي يدعو الاجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل لبحث أزمة المهاجرين إلى سبتة الإسبانية. الشرطة الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار داخل مقهى في موسكو. الدفاع الروسي تؤكد استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية التي تدعم القوات الأوكرانية. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ينتظم في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، ونتابع معكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي وفريق الإعداد إيناس سيد ورئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية نستعرض معكم عناوين ملفاتنا اليوم. في ملف سياسي مصري أوروبي، نتوقف مع دلالات الموقف المصري الداعم لفرنسا في مواجهة حرائق الغابات، ونتعرف مع المحللين على ما يجمع القاهرة وباريس من توافق في الرؤى تجاه عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية. في ملف سياسي مصري عربي، نناقش جهود مصر المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية وتحركات القاهرة مع شركاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي ملف خاص، نذهب إلى عروس المتوسط لنتابع مع مراسلنا هناك أجواء الموسم الصيفي ومستجدات منظومة النظافة الجديدة في الإسكندرية. في ملفنا الرياضي، نرصد استمرار الإنجازات المصرية مع تألق أبطال الإسكواش في بطولة العالم للناشئين والناشئات وأبرز أرقام منتخب مصر للناشئات في بطولة العالم لكرة اليد. وفي قراءة خاصة، نتعرف على تعليقات عدد من النواب وقيادات الأحزاب حول الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية. بعد الفاصل نبدأ جولتنا مع هذه الملفات ونتابع تقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر اليوم هو مصر وفرنسا علاقات قوية وشراكة استراتيجية، حيث أجرى الرئيس السيسي اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وأكد الرئيس السيسي التضامن مع فرنسا الصديقة في مواجهة حرائق الغابات والاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للجانب الفرنسي. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول القسم الخارجي بالعدد الأسبوعي. أستاذ ضياء أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: الرئيس السيسي أكد اليوم خلال اتصاله بالرئيس الفرنسي استعداد مصر لتقديم الدعم لفرنسا في مواجهة الحرائق، بعدما سبق وأكد الموقف نفسه مع تونس والجزائر. كيف تقرأ هذا النهج الذي يعكس تضامن مصر مع الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات؟
2: الحقيقة أن الرئيس السيسي اليوم أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو رئيس الجمهورية الفرنسية للإعراض عن تضامن مصر مع الـ مع الـ مع فرنسا لما تتعرض له من أضرار إثر الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية خلال الفترة الماضية. الرئيس أكد أيضا خلال الاتصال على

0: تحولت إلى شراكة استراتيجية حقيقية وموقعة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في إبريل 2025، واللي تخللها في هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. ودي كملت الزيارة بأن هي ادت بعد كبير جدا للعلاقات المصرية الفرنسية.
1: أستاذ أيضا يعني الرئيسان توافقوا على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، فكيف ترى الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وترسيخ الحلول السياسية للأزمات؟
0: الاتصال أيضا تناول الأوضاع الإقليمية بالفعل، وبالأخص الحرب مع إيران والوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم الاتفاق في خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين فرنسا ومصر لتعزيز السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة أن ده دور مهم جدا بتلعبه القاهرة وباريس خلال الفترة الماضية. الأوضاع حقيقي متوترة جدا. مصر ليها دور كبير جدا هي وفرنسا للسيطرة على الـ على الـ على الـ على الأوضاع. مصر شريك مهم جدا في أمن الشرق الأوسط. باريس شريك مهم جدا في أمن أوروبا. والحقيقة الدور يعني على عاتقهم مهم جدا ان هم يسيطروا على الاوضاع اللي يعني بتنذر بتدهور كبير جدا خلال الايام الماضية والايام اللي جاية، يعني غالبا هيكون في توتر كبير جدا خلال اليومين اللي جايين دول خاصة في ايران.
1: الأستاذ ضياء خاطر نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول القسم الخارجي بالعدد الأسبوعي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التحليل. شكرا جزيلا.
0: أشكر حضرتك.
1: احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا هذا بنتابع التحركات المصرية في الملفات الإقليمية وفي المقدمة القضية الفلسطينية مع استنبار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار ودفع مسار السلام وتهيئة الأوضاع لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف ترى نجاح مصر بالتنسيق مع الشركاء في الوصول إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم التحديات والتعقيدات التي فرضتها تطورات المشهد؟
2: مصر بذلت جهود كبيرة الحقيقة، لأن البند 80 ده كان صعب تسليم الأسلحة. صحيح. ومصر غيرت السياق، وفي 13 يونيو اللي فات كان في اجتماع في القاهرة مهم جدا، لعبت دور مصر مهم في إقناع الفصائل بتغيير أشكال، يعني لعبت سياسة ومناورات الحياة مهمة، ونتنياهو تفاجئ الحياة برد الفعل الحماس والفصائل اللي هم اكتشفوا انه فلسطين هي الاهم بالنسبة لهم وغزة، وانه اعادة الاعمار وكده. واحنا شفنا مصر بذلت جهود كبيرة اصلا في الاتفاق من البداية، فالحقيقة لا طبعا، يعني مصر قامت بدور مهم، ودور بعضه معلن وبعضه غير معلن ومع الوسطاء طبعا، لكن كمان الحقيقة الدور المصري كان قوي جدا وكان فاعل بداية من بعد 7 أكتوبر وتفاصيلها وتداعياتها ومواجهة الهجرة والحملات الإسرائيلية.
1: صحيح.
2: ثم بعض الفصائل وبعض الأطراف كانت بتهاجم وتزايد كده، لكن كمان وجود الرئيس ترامب في شرم الشيخ، ثم كلامه المؤخر الأخير برغم الاختلاف والاتفاق حول الرئيس الأمريكي، إلا أنه جي شرم الشيخ ووقع الاتفاق. بعض الأطراف زي إسرائيل كان معتقد أن البند 80 مش هيتحقق، لا اتحقق، فلا طبعا عملوا مجهود كبير جدا.
1: طيب لو اتكلمنا عن أهمية يعني هذا في الاتفاق، يعني هل يعني يعتبر ده تمهيد لإعادة الأعمار وبرامج التعافي المبكر وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية داخل قطاع غزة؟
2: طبعا أعتقد أنه
1: إذا تم التنفيذ فعلا، يعني
2: إذا تم التنفيذ وبضمان الرئيس الأمريكي أعتقد يبقى مهم، واعتقد انه ما فيش حجه، لانه ذرائع نتنياهو في انه ياخر او ياجل انتهت، كان بيراهن انه الفصائل مش هتسلم سلاح او تجمع، لكن اتفقوا اتفاق مهم قوي، ده كان اقتراح مصري مبكر جدا في 13 يونيو، انه بلاش نتكلم على تسليم سلاح او نزع السلاح، نتكلم على جمع السلاح ووضعه في يد السلطه التي تدير سواء تكنوقراط او حكومه وحده وطنيه. ده حل سياسي ودبلوماسي عبقري، لانه اخرج الموضوع، وعشان كده نتنياهو كان مبلغ الرئيس الامريكي انه الفصائل هترفض، ففوجئ بالقبول الحقيقه، وده عرض بعض الصحف قالوا الكلام ده بشكل واضح، بما يعني انه في نجاح حقيقي، وهو نجاح يعني الحقيقه من منطلق المسؤوليه المصريه عن قضيه الفلسطينيه.
1: وحضرتك ذكرت إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود مصر في دعم القضية، يعني نقدر نقول أن هذه الإشادة يمكن أن تؤثر على إسرائيل ويعني تدفع لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: دي صورة الرئيس الأمريكي نفسه النهاردة في محط الأنظار، وهيبقى شكل الولايات المتحدة زي، لأن يعني الرئيس الأمريكي جه شرم الشيخ، ولو فاكرين المؤتمر جمع عدد كبير جدا. صحيح. حتى بعضهم زعماء متناقضين، الرئيس الامريكي وجوده كان حاجه كبيره، والحقيقه انه جمع والرئيس الفرنسي وتركيا، يعني لا دول كتير. احنا هنا النظره الرئيس الامريكي هيبقى في موقف لا يحسب عليه.
1: اكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي.
2: شكرا
1: لحضرتك على هذا التحليل المهم. معنا تقرير بعنوان نجاح اتفاق غزة لوقف الحرب انتصار جديد للدبلوماسية المصرية. أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتقدم المحقق في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أن ما تحقق يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية والجهود التي قادتها الدولة المصرية في إدارة أحد أكثر الملفات الإقليمية تعقيدا. وأكد النواب أن التحركات المصرية أسهمت في دعم مسار التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية والانتقال بالأزمة من دائرة الصراع إلى مسار الحلول السياسية وصناعة السلام. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نكمل معاكم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90، الراديو 90-90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: لسه بنواصل مع حضراتكم متابعة التحركات المصرية الهادفة إلى دعم القضية الفلسطينية مع استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع لمرحلة التعافي وإعادة الأمور. معنا على التليفون للتعليق ضيفنا دكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ. دكتور محمد، أهلا بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
2: حياتي لحضرتك وللبرنامج ولدور راديو 90-90، الحقيقة اللي بيقوم بيه بالنسبة لمصر وللقضية الفلسطينية ولكل الأمة العربية.
1: أهلا بحضرتك، نورتني يا دكتور. هبتدي مع حضرتك. أهلا بيك. ماذا يعني حرص مصر على وقف الحرب في غزة وتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف للانتقال لمرحلة التعافي مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: الحقيقة اللي احنا شايفينه اليوم بيؤكد مجددا ان مصر كانت وستظل الدولة المحورية في القضية الفلسطينية. فعندما يتعلق الامر بوقف نزيف الدم او تحقيق التهدئة او حماية الامن القومي العربي، تتجه الانظار الى القاهرة لانها الطرف الاكثر مصداقية وقدرة على ادارة هذا الملف بحكمة ومسؤولية. ودي الحياة طول الوقت، ده دورنا وما احنا عمرنا بنتخلى عنه، لان امن فلسطين وامن الدولة الفلسطينية وامن لمصر وامن للأمة العربية، ومن منطلق القومية العربية والأمة العربية. ثاني حاجة، اذا كانت الفصائل الفلسطينية قد وافقت على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية، فان القرى الان في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، ويجب ان هو يعني يحط موقف من القوى اللي هي بتناقش، لان القرى في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والعالم نفسه سائم، العالم من سياسة المماطلة والتنصل من الالتزامات. احنا شايفين ان اتفاق شرم الشيخ وعمالة إسرائيل تتنصل من التزامات بتاعتها. المطلوب ليس تصريحات وإنما تنفيذ حقيقي وكامل لبنود الاتفاق. صحيح. يعني على المجتمعين إن ده يبقى إصرارهم بضمانات واضحة من الوسطاء والمجتمع الدولي. حاضر فيه طبعا أنت عارفة إن قوى عالمية ووطنية وإقليمية، إن لازم يبقى في موقف في هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: الحاجة اللي المهمة بعد كده، إن الاجتماع المرتقب اللي هو موجود في القاهرة يمثل فرصة مهمة، لكنه يجب ألا يكون مجرد اجتماع بروتوكولي. المطلوب إنه يخرج بنتائج حاسمة بتؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
1: نأمل ذلك والله.
2: ومشكلة دائما إن المساعدات، وعايزين ندخل المساعدات لأهلنا في غزة دون قيود طبعا، والإصرار في إعادة طبعا اللي هو موجودة في الاتفاق إعمار غزة، ورفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم. لأن إحنا بالنسبة لنا التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر وللأمة العربية.
1: صحيح.
2: آخر حاجة مهمة أحب أأكد عليها، أن الأمن القومي المصري بيبدأ من استقرار حدودنا الشرقية، ولذلك فإن كل جهد بتبذله الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني هو في الوقت نفسه دفاع عن أمن مصر واستقرار المنطقة بأسرها. ومصر تدير هذا الملف من منطلق مسؤولية تاريخية وقومية. ده توجهنا، وليس بحثا عن دور أو مكسب.
1: صحيح.
2: آخر عايز أقول لحضرتك إن بوضوح، لن يتحقق السلام بالحصار أو بالقوة العسكرية، وده عشان الناس تبقى مدركة، حتى الأعداء يدركوا وإنما بإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. وإحنا بنثق طبعا إحنا كحزب ناصري وكل المصريين بنثق أن القيادة المصرية بدورها العظيم اللي بتقوم به ستواصل جهودها بكل قوة حتى تصل المنطقة هي ولكل المنطقة إلى تهدئة حقيقية. وإحنا شايفين تفتح الطريق أمام حل عادل وشامل بيحفظ حقوق الفلسطينيين وبيحقق الأمن والاستقرار للجميع. ده الحقيقة هو الدور اللي بتسعى ليه دائما مصر وبتقوم به، وإن شاء الله يحقق لها النجاح
1: بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا
2: التحدي. شكرا وتحياتي لحضراتكم ولمجهودكم اللي انتم دائما
1: قائمين بيه. ربنا يخليك نورتنا والله كتر خير. شكرا. اتكلم معاكم عن تقرير بعنوان الأحزاب المصرية السلام يبدأ من القاهرة. رحبت أحزاب مصرية بإعلان انتقال إلى مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمهد لتثبيت التهدئة ودعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد حزب الوفد أن التطورات بتعكس الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في تقريب وجهات النظر، ومؤكدا أن القاهرة ستظل الركيزة الأساسية لأي مسار جاد يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم وعناوين ملفنا. أبطال مصر يتألقون في بطولة العالم للناشئين ونشئات للإسكواش، ومنتخب نشئات كرة اليد يبلغ الدور الرئيسي في بطولة العالم برومانيا بأداء مميز. معنا للتليفون التعليق الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعين في الكرام في كل مكان.
1: بداية مع الإسكواش، كيف تقيم أداء لاعبي ولعبات مصر في بطولة العالم للناشئين والنشئات، وما دلالة استمرار هذا التفوق العالمي؟
2: ما شاء الله، دائما وأبدا بطولة واتحاد الإسكواش واللاعبات واللاعبين بيحققوا إنجازات يعني مستمرة. وفي الوقت اللي انت تخافي على لعبة الاسكواش ان بيكون فيها بيخش بعض المنافسين ديكي، بعد ما احنا مثلا كنا العشرة الاوائل في الترتيب العالمي بيبقى 7 منهم مصريين، العشرين بيبقى في الترتيب العالمي 16 مصريين، جيت في اخر سنتين كده بقينا 3-4 مصريين، وساعات يبقى الوصيف مش مصري. فده كان بين حضرتك العشاق للعبة الاسكواش اصابهم الارق بعض الشيء، خاصة مع اقتراب مشاركة لعبة الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028، واللي بنأمل فيها بتحقيق عدد من الميداليات. عاد من جديد اتحاد الاسكواش ومنتخبات الاسكواش لتحقيق إنجازات عالمية كبرى واكتساح البطولات الكبرى، سواء في منتخب الكبار أو منتخب الناشئين والناشئات. وطبعا مستمعين حضرتك لما يتابعوا من خلالكم صور المنتخب للناشئين والناشئين تحت 19 سنة وتحت 15 سنة وتحت 11 سنة، شيء يفرح ان انت مكتشحة بشكل كبير للغاية المنتخب الامريكي، المنتخب الماليزي. انت كاسحة الغام ماشية بتشيل اللي قدامك، سواء فتيات او فتيان في المراحل العمرية المختلفة، وده اللي بيأكد لك ان الاتحادات الجيدة بتحقق نتائج ما شاء الله رائعة وبتشرح النفوس.
1: طيب، من كرة اليد، منتخب نشئات مصر تأهل الى الدور الرئيسي في بطولة العالم برومانيا بعد نتائج مميزة، كيف تقرأ هذا الانجاز وما فرص المنتخب؟

0: تخب في مواصلة المشوار وتحقيق نتائج أكبر؟
1: يعني كرة اليد دائما وأبدا بتخليكي ان انت في فخر وعزة بان النوعية دي، نوعية ان احنا بنقول يا جماعة عايزين ندور على كم محمد صلاح في كرة القدم، لا، كل كرة اليد واللي قاعدين بره في الاحتياطي واللي ما تمش اختيارهم في المنتخب، لان عندك ما شاء الله اكتر من محمد صلاح ومحترفين بره في لعبة كرة اليد، كانت دائما وابدا زي ما بيقول كده عندنا اشرقباب ومشرقبين كده في ان احنا النتائج الرائعة دي. البنات كمان بقى والناشئات عاملين نتائج مش هقول لحضرتك ان هي رائعة، اداء لاعبات المنتخب المصري لا يقل عن اللعب منتخب الكبار للرجال، في تنوع رائع في المهاجمات اللي على الدائرة، بتحسي ان هم لا دول لعيبة منتخب مصر للكبار المحترفين، الاجنحة بتاعتك بيعملوا شغل ما انتش متصوراه، حارسة المرمى في التصدي لضربات الجزاء وتعملك الفاست بريك، لا انت بتشوفي يعني لاعبات من خامة تانية خالص، وفي طفرة رائعة في كرة اليد المصرية للسيدات وتحديدا في الناشئات. هذا المنتخب اقول لحضرتك على نهاية البطولة سوف يتم اختطاف كل هذه او هؤلاء اللاعبات في الأندية المختلفة الأوروبية، لأن مستوياتهم رائعة. اكتسحوا فرنسا 27-24، اكتسحوا كرواتيا، وكلهم وهذه المنتخبات هي المنتخبات أم لعبة كرة اليد في أوروبا، فأنت بتعملي نتائج بجانب الأداء مبهر وممتع، وأدعو مستمعينك إن هم يتابعوا هؤلاء البنات، لأن فعلا مهارة إيه ما شاء الله بقى على المدربين اللي تم بيدربوهم على الاختيارات سواء في النواحي الجسدية، وزي ان انت على طول اللاعبات في مباريات مصر مع فرنسا، مباريات مصر مع كرواتيا، لازم مش لازم كل اللاعبة افضل لاعبة في المباراة بتكون مصرية، فده شيء رائع للغاية. نتمنى ان ده بقى زي ما سيادة الرئيس قال في كرة القدم ويبقى في كشافين، نتمنى ان اتحاد كرة القدم يتعلم من اتحاد كرة اليد، يتعلم من اتحاد الاسكواش في اختيار المواهب ديت، في ثقلها بالمدربين الجيدين، هنشوف نتائج رائعة، هنشوف علم مصر زي ما هو ما شاء الله. كان لسه بنتكلم على سيف المبارزة وزي ما هو اكتسح منتخب الكيان السنوي، لا، علمك دائما مرفوع بالإخلاص والاجتهادات والاختيارات الجيدة.
0: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، شكرا جزيلا، نورتنا يا أستاذ عمرو.
1: خالص تقديري لحضرتك. شكرا.
0: يعني بالتأكيد تبقى الإنجازات المتواصلة في مختلف الألعاب هي بتكون انعكاس لتطور الرياضة المصرية وقدرة أبطالها على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نواصل معاكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: اليوم ملفنا هذا: في عروس المتوسط مبادرة اسكندرية بتفرح تناعش الأجواء الصيفية وانطلاق منظومة النظافة الجديدة. معنا على التليفون للتعليق الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل راديو 90 90 في الاسكندرية. أستاذ علي، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك ياسمين. أهلا.
1: كلمنا عن أجواء الموسم الصيفي هذا العام، وكيف استقبل أهالي وزوار الاسكندرية فعاليات مبادرة اسكندرية بتفرح؟
2: وفعلا طبعا اسكندرية طبعا هذا الموسم بتشهد موسم مليوني زي ما بيقولوا، يعني منذ انطلاق فصل الصيف في ايام وصل الاقبال على الشواطئ تعدى 2 مليون مواطن، وبالتالي يعني ده فعلا هو موسم مليوني للاسكندريه. ولذلك حتى اسكندريه اطلقت اول امس اسكندريه بتفرح، يعني دي احدى المبادرات اللي بتقوم بها مديريه الشباب والرياضه مع اداره مركزيه للشواطئ في الاسكندريه على إقامة فعاليات رياضية في جميع شواطئ الإسكندرية من أقصى الشرق إلى أقصى غرب الإسكندرية. دي بيشارك فيها كل رواد وأسر المصطفين سواء من زوار الإسكندرية أو من أهل الإسكندرية، وفي عامل الجو يعني فعلا جو جميل للزوار، وده حصل إقبال شديد من المواطنين للمشاركة في هذه الفعاليات. الإسكندرية بتفرح خاصة هي على مساحات شاسعة في طوال شواطئ الإسكندرية. ده يمكن بيتزامن مع أن الإسكندرية فعلا تم إطلاق فيها عدد من الفعاليات في مع موسم الصيف، منها شارع الفن في الإسكندرية وشارع النبي دانيال بتكون فيه حفلات يومي الخميس والجمعة من الإسكندرية، وبينتظرها رواد وأهالي وزوار الإسكندرية يوميا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وأيضا يمكن شاطئ المرح تم إطلاق هذه مبادرة أخرى في إطار هذه الاحتفالات شاطئ المرح في الإسكندرية لإقامة فعاليات ثقافية على عدد من شواطئ الإسكندرية. أيضا يمكن عايز أقول إن هذا العام الشاطئ في الإسكندرية مختلف، تحول من مجرد فكرة المية والبحر إلى فكرة الثقافة إلى فكرة الفرح، فكرة يعني زيادة الأمان في شواطئ الإسكندرية. يمكن إسكندرية أطلقت منذ بداية الصيف إن إسكندرية هذا الصيف بلا غرقة، شواطئ بلا غرقة. يمكن دي كانت مبادرة هامة جدا، لأن دي كنا بنعاني الأحزان طوال الصيف كانت موجودة وتسيطر على أهالي وزوار الإسكندرية نتيجة حالات الغرق اللي بتتم بشكل كثيف. إن ده عمل إن كل شاطئ فيه عدد من المنقذين والغطاسين اللي بيكونوا هم جرس إنذار للمصطفين طوال فترة الصيف في الإسكندرية. وده يمكن الحمد لله حتى هذه اللحظة وإحنا مع بداية أغسطس لم يعتشف الإسكندرية أعداد كبيرة كما كانت في حالات الغرق أو الإصابات في الصيف. على الجانب الآخر برضو زي ما حضرتك اتكلمتي، ده نفس الأمر منظومة النظافة في الإسكندرية. الإسكندرية مع بداية الصيف أو ما قبل بداية الصيف الإسكندرية بتعاني مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة النظافة. الشركة المسؤولة في أزمة ما بينها، في أزمة ثقة ما بينها وبين المحافظة وبين المواطنين في وفي كمان الفريزة أو النباشين اللي هم بيخلوا الأكوام القمامة في الإسكندرية، والمحافظة بتهاجم تقريبا بشكل يومي هذه الأماكن الأوقار بتاعتهم عشان هم دول بيفردوا بيمنوا شوارع الإسكندرية بالزبالة. وأزمة ما بين المحافظة وهؤلاء والمجتمع بشكل كبير جدا. المحافظ يمكن خرج عن شعوره منذ أيام في أحد الفيديوهات عندما وجد في إهمال في هذا العمل، أدى إن وزير التنمية المحلية وأدى إلى إن الشركة غيرت القيادات المسؤولة عن الشركة في الإسكندرية منظومة النظافة. ويمكن ده كان منذ أيام قليلة، وده أدى إن هم مع انطلاق المنظومة الجديدة إنهم يجمعوا من كل شوارع الإسكندرية، جمعوا خلال يومين 10,000 طن من القمامة في شوارع الإسكندرية، وده رقم كبير جدا خلال يومين. ده معناه إن الإسكندرية خلال الأيام القادمة تشهد يعني حالة من النظافة الغير معهودة، ونتمنى إن دي تكون هي الطابع الرئيسي في الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، خاصة إن المواطنين الإسكندرية يعني دي أحد الشكاوي المهمة اللي هي بتملى السوشيال ميديا، إن النظافة وأقوام القمامة والنباشين والمحافظة بتحاول تقوم بدورها في هذا الأمر، لكن في النهاية يبقى الأمر المواطن برضه يكون عليه أحد الأدوار المهمة جدا، اللي هو يعني يكون برضو يقدر يتعامل بشكل ما يبقاش فيه إلقاء للقمامة في شوارع الإسكندرية. وإن شاء الله يعني المنظومة الجديدة هتكون عايشة أفضل المواطن خلال الأيام القريبة القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله. احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل راديو 99 في محافظة الإسكندرية. شكرا يا أستاذ علي.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها من الاقتصاد: فازت مصر برئاسة فريقي عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية باللجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العربي ودعم جهود التحول الرقمي. من الرياضة: تمت مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح وعضوية جمال الغندور وسمير عثمان نائبين للرئيس، إلى جانب وجيه أحمد ومحمود عاشور عضوين. في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار ضوء الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. الرئيس يرغب عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا إثر الحرائق التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ويؤكد استعداد مصر لتقديم أوجه الدعم الممكنة للجانب الفرنسي. ماكرون يثمن المساندة المصرية لبلاده خلال ظرف راهن، ويرغب عن تطلعه لمواصلات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مصر وفرنسا تشددان على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، غارات وتفجيرات وقصف يستهدف بلدات عدة. إسرائيل ترفع مستوى التأهب وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران. وزير الخارجية الإيراني يحذر مما وصفها بأي خطوة متهورة قد تقدم عليها الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي يضع الاجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل لبحث أزمة المهاجرين إلى سبتة الإسبانية. الشرطة الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار داخل مقهى في موسكو. القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق خلال 12 ساعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90

0: شكرا.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق، قلت مين مع الجبال دق، قلبي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده، قلت مين مع الباب ده، قلبي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعبني يا زمن يا زمن تعبني يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا كم سنة كم سنة الدنيا الهنا حدوم

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.